0: تحركات إسرائيل أو أن تحركات إسرائيلية عدة تزامنت مع تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها مباشرة. لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: في الأخبار الدولية، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن قدرات كييف في مجال الطائرات المسيرة بعيدة المدى بدأت تغير مسار الحرب، وذلك بعد واحدة من أكبر الهجمات الليلية التي شنتها أوكرانيا على روسيا. وقالت السلطات الروسية أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم 3 قرب موسكو، فيما أصيب نحو 12 آخرين بجروح بعد استهداف طائرات مسيرة لمنطقة موسكو. وأوضح زيلينسكي أن الضربات أصابت أهدافا تبعد أكثر من 500 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، رغم أنظمة الدفاع الجوي المكثفة التي تحمي العاصمة الروسية.
2: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russian targets on Russian territory. The war is quite predictably returning to its home harbor.
0: وكانت روسيا قد شنت مرارا هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدن أوكرانية طوال فترة الحرب، بما في ذلك ضربات حديثة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار 17، هوبارت أمطار متفرقة 16، كامبرا أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها لحضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنه.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حالي

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. قالت حكومة نيو ساوث ويلز أنه بعد مرور عام على تطبيق إصلاحات قانونية مهمة تحظر إخلاء المستأجرين من دون أسباب مبررة، بات ملايين المستأجرين يعيشون بقدر أكبر من الاستقرار وراحة البال. وكانت حكومة الولاية قد أدخلت هذه التغييرات لمعالجة مشكلة إخلاء عشرات الآلاف من المستأجرين سنويا من دون تقديم أسباب واضحة، ويستهجر نحو 2,300,000 شخص مساكنهم في مدينة سيدني، أي ما يزيد على نصف سكان المدينة. وقالت وزيرة الإسكان في الولاية روز جاكسون إن الإصلاحات التي شملت أيضا فرض قيود على زيادات الإيجارات وإلزام المالكين بتوفير وسائل دفع من دون رسوم حققت أهدافها.
1: Prior to these reforms, tens of thousands of leases were being ended every year for no given reason. Renters had no assurance that if they raised simple maintenance matters the next week or the next month, they wouldn't be receiving an eviction notice. That has all changed in the last 12 months.
0: يأتي ذلك فيما يسعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تهدئة المخاوف من أن تؤثر الإصلاحات الضريبية بشكل غير عادل على المستثمرين العقاريين في المستقبل. وتشمل التعديلات الضريبية التي أعلنت في الموازنة العامة الأسبوع الماضي فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف بالاقتطاع الضريبي للاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر الفائدة على من يشترون عقار حديثة البناء. وقد انتقدت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي معتبرة أنها تراجعت عن وعدها الانتخابي بعدم إجراء تغييرات على نظام الاقتطاع الضريبي أو على تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، لكن ألبانيزي قال أن هذه التغييرات ضرورية لجعل سوق الإسكان أكثر عدالة، مؤكدا أن الحوافز الضريبية ستظل متاحة للمستثمرين المستقبليين.
2: If they invest in a new build, it not only does that still, but it also invests in the assets of the nation and the wealth of the nation, which is why this is good policy.
0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق، وإلا لن يبقى منها شيء. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 من شباط فبراير، امتدت لحين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 8 من نيسان أبريل. وقال ترامب في منصته الاجتماعية تروث سوشيال: بالنسبة لإيران الوقت ينفذ، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. في غضون ذلك يقول مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
3: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ.
0: أعلنت ولايتا كوينزلاند ونيو ساوث ويلز تشكيلتهما للمباراة الأولى من سلسلة State of Origin لهذا العام، والتي ستنطلق في مدينة سيدني في 27 من أيار مايو الحالي. ويدخل فريق المارونز المؤلف من 20 لاعبا معسكرا تدريبيا في مدينة بريسبن اليوم استعدادا للمواجهة الافتتاحية. هذا وفاجأ مدرب البلوز لوري دايلي المتابعين ببعض الاختيارات لفريقه، أبرزها ضم قائد فريق سيدني روسترز جيمس تيديتكو بدلا من ديلان أدواردز.
4: We can only find a place for one. There was some discussion around whether one of them may have been on a bench, but we didn't think that was the right fit. So in the end, Teddy got the job. Just more around how we want to play.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار 17، هوبرت أمطار متفرقة 16، كامبرا أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين أمطار متفرقة 31 درجة. كانت هذه هي نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن حوالي 52% من الأستراليين يعتبرون أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي هي الأسوأ منذ عام 1993، وأشاروا إلى أنهم سيكونون أسوأ حالا بسببها. كما أعرب 47% من المستطلع آرائهم عن اعتقادهم بأن الميزانية تزرع بذور الانقسام بين الأجيال الشابة والأكبر سنا في المجتمع. وفي نفس الوقت أشار الاستطلاع إلى بقاء مستوى التأييد لحزب العمال على حاله، أي على 31% مقابل تصاعد في شعبية حزب أمة واحدة ليبلغ 27%، وتراجع الائتلاف إلى 20%. ومتحدثا من أديلايد اليوم، شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حكومته ستواصل تبني السياسات التي تخدم مصالح أغلبية الأستراليين، وخاصة في مجال الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره.
1: What I want to do is to make sure that we are putting in place the right policies. And we're putting in place the right policies. And it contrasts with the three right-wing parties and their allies. Sometimes they say what we need is tax reform, but then oppose every tax reform that's put forward. And what we're doing is making sure that there's a better alignment between the tax paid on your labour, on working, and that paid on your assets. And that is a reasonable thing to do. It's something that's been called for by economists for a long period of time.
0: من جهته، زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر قال أن سياسات الائتلاف تضمن عدم تآكل مداخيل الأستراليين عبر ارتفاع مستوى التضخم.
2: Labor Party has told us what their policies of raising income taxes are to the Australian people. They've been very clear about that over the weekend. They plan to take tens, even hundreds of billions of dollars away from the Australian people with rising income taxes. They've told us what this is going to cost the Australian people. We're not going to let them do that. And we've made that very, very clear. We will, through our tax back guarantee, ensure that bracket creep comes to an end. Labor's inflation tax comes to an end. And that means Australians can rely on the fact that their income tax rates will not go up because of inflation.
0: أعلنت روسيا أمس أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، نفذ بحوالي 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد، في عملية وصفها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنها مبررة تماماً. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هجوم الأمس استهدف مصفات موسكو للنفط ومستودع للمشتقات النفطية وعدة منشآت لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة لأول مرة. ويأتي ذلك بعد 3 أيام على ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية أوقعت 20 قتيلا على الأقل، وتوعدت كييف بالرد عليها. وقال زيلينسكي أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده تبقى الاستخدام المعزز لقدرات توجيه الضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.
3: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russian targets on Russian territory. The war is quite predictably returning to its home harbor.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت أمطار متفرقة 16، داروين غائم وعاصفة محتملة 31، بيرث مشمس مع رياح 23 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 15 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: دلع يا رايد.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

شي مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: شو انت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: SBS عربي من الاصدارات الجديده الى الاغاني الكلاسيكيه.

مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار

والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من 3 بعد الظهر حتى 6 مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها اعتقلت حوالي 1000 شخص وصادرت أكثر من 90 سلاحا ناريا خلال عملية أمنية لمكافحة العنف الأسري استمرت 4 أيام الأسبوع الماضي في كافة أنحاء الولاية. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية أماروك بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت أول أمس السبت، وكانت مصممة لتوجيه تحذير شديد اللهجة لمرتكبي أعمال العنف الأسري من أن الاعتداءات على النساء والأطفال لن يتم التهاون معها.
1: Yeah, from Wednesday last week to Saturday night, the New South Wales Police Force ran Operation Amarok 13. This is a domestic violence focused operation where we use intelligence to target known and high risk domestic violence offenders, and also with an approach to make sure that domestic violence victims and their families are protected as well. I think the message needs to get across a lot stronger to, you know, offenders and perpetrators of domestic violence that it's not, the message isn't getting through. This is a stain on society. It's a scourge, and it's something that the New South Wales Police Force won't take a backward step on.
0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. ويأتي هذا التحذير وسط جمود في المباحثات، ورغم مواصلة باكستان ودول أقليمية بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها. وفي هذا الإطار ذكرت وسائل أعلام إيرانية أمس أن الولايات المتحدة قدمت عرضا مكونا من 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. وترفض واشنطن في عرضها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج حتى بنسبة 25% أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. وقالت وكالة أنباء مهر أن الولايات المتحدة التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات. ووسط هذه الأجواء المشحونة شهد يوم أمس مزيدا من الاضطراب في المنطقة، مع أعلان السلطات الإماراتية أن ضربة بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بجوار محطة للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي من دون وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي. ونددت السلطات الإماراتية بما وصفته بتصعيد خطير دون تحديد الجهة التي تقف خلفه، مشيرة إلى أن المسيرة اخترقت أجواء البلاد من جهة حدودها الغربية. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص قتلوا أمس وجرح العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد. وعلم أن من بين ضحايا أمس قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتل مع ابنته في غارة إسرائيلية على شقة سكنية عند أطراف مدينة بعلبك. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد ممطر 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت أمطار متفرقة 16، داروين غائم وعاصفة محتملة 31، بيرث مشمس مع رياح 23 درجة، ميلبون أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 15 درجة. نهاية النشرة قدم لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأينو إلى يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طف

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. مع بداية أسبوع التطوع اليوم في أستراليا، أظهرت أرقام حديثة أن حوالي 9,500,000 أسترالي قاموا بأنشطة تطوعية خلال العام الماضي، وقالت الأرقام أن أكثر من 5,000,000 شخص تطوعوا عبر منظمات وجمعيات خيرية وقدموا للمجتمع أكثر من 618,000,000 ساعة من وقتهم الخاص. وقال المدير التنفيذي لمنظمة Volunteering أستراليا مارك بيرس أن هذه الجهود تستحق التقدير، كما أنها تشير إلى ارتفاع الطلب على العمل التطوعي في المجتمع.
1: Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية، بينما حذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. وتزايدت المخاوف من انتشار أكبر للمرض مع تأكيد مختبر أمس وجود حالة إصابة في مدينة غوما الرئيسية بشرق الكونغو الديمقراطية، والتي تسيطر عليها حركة مناهضة للحكومة مدعومة من رواندا. وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها، وكتب في منشور على منصة إكس أنه يعتبر أن الوباء يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مضيفا في نفس الوقت أنه لا يستوفي حتى الآن معايير إعلان حالة طوارئ وبائية وفق اللوائح الصحية المعمول بها. وبالتالي أعلنت منظمة الصحة العالمية ومقرها في جنيف عن ثاني أعلى مستوى إنذار بموجب اللوائح الصحية الدولية. وحذرت المنظمة من أن العدد الفعلي للحالات ونطاق انتشارها لا يزالان غير واضحين، من دون أن يصل الأمر إلى إعلان حالة طوارئ وبائية، وهو أعلى مستوى للإنذار أعلن في عام 2024. من جهتها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها تستعد لاستجابة واسعة النطاق، معتبرة الانتشار السريع للوباء مقلقا جدا. وأوضح وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا أن سلالة الفيروس المنتشرة لا يتوافر لها لقاح ولا علاج محدد، مشيرا إلى أنه من أعراض المرض الحمى والنزف والقيء.
2: People in the community said it was witchcraft. Now we realize that the first person fell ill in late April and died. The body was repatriated to a nearby town. It was the return of this body to a mining area with a large population that caused the Ebola outbreak to escalate.
0: ويمثل إيصال المعدات الطبية تحديا كبيرا في الكونغو الديمقراطية التي يزيد عدد سكانها على 100,000,000 نسمة وتفوق مساحتها مساحة فرنسا بأربعة أضعاف، فيما تعاني من بنية تحتية محدودة. وظهر فيروس إيبولا لأول مرة عام 1976، وهو مرض فيروسي فتاك ينتشر من طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويعتقد أنه انتقل إلى الإنسان من الخفافيش. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد ممطر 19 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 23، هوبارت أمطار متفرقة 16، داروين غائم وعاصفة محتملة 31، بيرث مشمس مع رياح 23 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني أمطار متفرقة 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: مرت سنة
1: مرت سنة والعين يعشقها السهر ومرت سنة والشوق باقي ما نمحى ومرت سنة والقلب ذابحها الهجر ومرت سنة والهجر

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

عناوين النشرة: ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران للإسراع بإبرام اتفاق، وهجوم بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الحكومة الفيدرالية تشدد على ضرورة الإصلاح الضريبي، والمعارضة تقول أن خطتها الاقتصادية مصممة لحماية مداخيل الأستراليين من التآكل عبر التضخم. هجوم أوكراني بأكثر من 600 طائرة مسيرة

0: على روسيا يسفر عن مقتل 4 أشخاص وأضرار مادية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو أبرام اتفاق. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. ويأتي هذا التحذير وسط جمود في المباحثات، ورغم مواصلة باكستان ودول أقليمية أخرى بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها. وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن الولايات المتحدة قدمت عرضا مكونا من 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. وترفض الولايات المتحدة في عرضها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج حتى بنسبة 25% أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. وقالت وكالة أنباء مهر أن الولايات المتحدة التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات. ووسط هذه الأجواء المشحونة شهد يوم أمس مزيدا من الاضطراب في المنطقة مع أعلان السلطات الإماراتية أن ضربة بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بجوار محطة للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي من دون وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي. ونددت السلطات الإماراتية بما وصفته بتصعيد خطير دون تحديد الجهة التي تقف خلفه، مشيرة إلى أن المسيرة اخترقت أجواء البلاد من جهة حدودها الغربية. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص قتلوا أمس وجرح العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد. وعلم أن من بين ضحايا أمس قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتل مع ابنته في غارة إسرائيلية على شقة سكنية عند أطراف مدينة بعلبك. ويشار لأن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي بعد جولة ثالثة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من الشهر الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي أمس الأحد لمدة 45 يوما. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن حوالي 52% من الأستراليين يعتبرون أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي هي الأسوأ منذ عام 1993، وأشاروا إلى أنهم سيكونون أسوأ حالا بسببها. كما أعرب 47% من المستطلع آرائهم عن اعتقادهم بأن الميزانية تزرع بذور الانقسام بين الأجيال الشابة والأكبر سنا في المجتمع. وفي نفس الوقت أشار الاستطلاع إلى بقاء مستوى التأييد لحزب العمال على حاله، أي على 31% مقابل تصاعد في شعبية حزب أمة واحدة ليبلغ 27% وتراجع الائتلاف إلى 20%. ومتحدثا من أديلايد اليوم شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حكومته ستواصل تبني السياسات التي تخدم مصالح أغلبية الأستراليين، وخاصة في مجال الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره.
1: What I want to do is to make sure that we are putting in place the right policies. And we're putting in place the right policies, and it contrasts with the three right-wing parties and their allies. Sometimes they say what we need is tax reform, but then oppose every tax reform that's put forward. And what we're doing is making sure that there's a better alignment between the tax paid on your labour, on working, and that paid on your assets. And that is a reasonable thing to do. It's something that's been called for by economists for a long period of time.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال أن سياسات الائتلاف تضمن عدم تآكل مداخيل الأستراليين عبر ارتفاع مستوى التضخم.
2: Labor Party has told us what these their policies of raising income taxes are to the Australian people. They've been very clear about that over the weekend. They plan to take tens, even hundreds of billions of dollars away from the Australian people with rising income taxes. They've told us what this is going to cost the Australian people. We're not going to let them do that. And we've made that very, very clear. We will, through our tax back guarantee, ensure that bracket creep comes to an end. Labor's inflation tax comes to an end, and that means Australians can rely on the fact that their income tax rates will not go up because of inflation.
0: مع بداية أسبوع التطوع اليوم في أستراليا أظهرت أرقام حديثة أن حوالي 9,500,000 أسترالي قاموا بأنشطة تطوعية خلال العام الماضي، وقالت الأرقام أن أكثر من 5,000,000 شخص تطوعوا عبر منظمات وجمعيات خيرية وقدموا للمجتمع أكثر من 618 مليون ساعة من وقتهم الخاص. وقال المدير التنفيذي لمنظمة Volunteering Australia مارك بيرس أن هذه الجهود تستحق التقدير، كما أنها تشير إلى ارتفاع الطلب على العمل التطوعي في المجتمع.
3: Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging.
0: أعلنت روسيا أمس أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات. نفذ بحوالي 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد في عملية وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها مبررة تماما. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي إن هجوم أمس استهدف مصفات موسكو للنفط ومستودع للمشتقات النفطية وعدت منشآت لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة، ويأتي ذلك بعد 3 أيام على ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية أوقعت ما لا يقل عن 24 قتيلا وتوعدت كييف بالرد عليها. وقال زيلينسكي أن الأولوية بالنسبة لبلاده تبقى الاستخدام المعزز لقدرات توجيه الضربات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.
4: Our long-range capabilities are significantly changing the situation and the overall perception of the Russian war around the world. Many partners are now signalling that they see what is happening and how everything has changed, both in attitudes towards this war and in the reach of Ukrainian strikes against Russian targets on Russian territory. The war is quite predictably returning to its home harbour.
0: من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 550 مسيرة أوكرانية، واعترضت الدفاعات الجوية حوالي 80 مسيرة في منطقة العاصمة موسكو، وأسفرت ضربة جوية عن إصابة 12 شخصا معظمهم من العمال بجراح في موقع بناء قرب مصفات للنفط، وفق رئيس البلدية سيرجي سوبيانين الذي أكد أن إنتاج المصفات لم يتأثر ولكن 3 مبان سكنية تضررت. في أخبار الرياضة، توج الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بلقب دورة روما في كرة المضرب بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4 أمس في المباراة النهائية محققا لقبه السادس تواليا في دورات ماسترز الألف نقطة في رقم قياسي جديد. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في أدليد: أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني ممطر 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بأستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. واليوم هو الاثنين في 18 من آيار مايو للعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في بداية برامجنا وهذا الأسبوع اللي نتمنى أن يكون أسبوع حافل بالنجاحات والإنجازات. أعزائي, قبل أن نقدم لكم ما لدينا من فقرات وموضوعات, نود أن نعترف بالملاك التقليدي للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رنجري وايورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بأول برامجنا لهذا الأسبوع. أستراليا اليوم هو برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر ويستمر معكم حتى 6 مساء, 3 ساعات متواصلة وببث مباشر لاستعراض الحدث, متابعة قضايا الساعة. لدينا فقرة حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي معكم في هذا المساء.
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. مستمعينا يمكنكم التواصل معنا عن طريق الإيميل today@sbs.com.au.
2: واليوم في برنامجنا أعزائي سنناقش العديد من الملفات الوطنية والعربية. فقد تحول النقاش حول الهجرة في أستراليا من مرحلة الشعارات والحملات الانتخابية إلى السؤال الأكثر صعوبة حول كيفية إدارة هذا الملف الوطني الهام. وكان ملف الهجرة في الأسبوع الماضي في قلب النقاش الذي دار حول الميزانية الفيدرالية المقدمة من الحكومة العمالية وكذلك الرد عليها من قبل المعارضة. وانتقدت بعض منظمات التعددية الثقافية الخطاب المحيط بملف الهجرة, معتبرة أن المهاجرين يستخدمون ككبش فداء لإخفاقات سياسية أوسع. سنقدم لكم بعد قليل تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع, يضم لقاء مع السيد حسن موسى المدير التنفيذي للمجلس العربي أستراليا.
1: وفي متابعة لملف الحرب في الشرق الأوسط, نسلط الضوء على إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بين لبنان وإسرائيل. الخارجية الأمريكية أوضحت أن التمديد يأتي عقب ما وصفته بمحادثات مثمرة للغاية جرت بواشنطن بهدف منع تصعيد أوسع. وستستأنف المفاوضات يومي 2 و3 من حزيران يونيو المقبل. فاليوم مستمعينا رح نناقش ماذا تمخضت من نتائج من هذه المفاوضات ومناقشات من هذه المفاوضات, وما هو انعكاس ذلك على الشارع اللبناني. ترقبوا بالنصف الأول من الساعة الأولى لقاء مع مستشار الشؤون الأمنية في لبنان الدكتور عماد رزق.
2: طبعا برنامجنا كما اعتدتم دائما يضم العديد من المقابلات واللقاءات المتنوعة اللي راح نجول من خلالها على قضايا وملفات عديدة هي من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب. إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.

0: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens.
1: المهاجرين من الديكور باستراليا ما أنا بس ديكور إنه بس هون مستعملهم للأكل بالنسبة للثقافة بالنسبة للفن إلى ما هنالك بس لكن المهاجرين ضمن الفابريك لأستراليان سوسايتي للمجتمع الأسترالي لأن أستراليا هي بنهاية الأمر هي بلد مهاجرين.
2: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success.
3: تحول النقاش حول الهجرة في أستراليا من مرحلة الشعارات والحملات الانتخابية إلى السؤال الأكثر صعوبة حول كيفية إدارة هذا الملف الوطني الهام. وكان ملف الهجرة في قلب النقاش الذي دار حول الميزانية الفيدرالية التي قدمتها الحكومة العمالية والرد عليها من قبل المعارضة الأسترالية، وركز النقاش بشكل كبير على تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية المتوقعة والأزمات الاقتصادية والإسكانية الملحة. فمن ناحية أبقت الحكومة الفيدرالية على سقف الهجرة عند 185,000، وتشمل الميزانية كذلك تعديلاً شاملاً لاختبار النقاط لاستهداف المتقدمين المحليين من ذوي المهارات العالية. في المقابل قدمت المعارضة ردها على الموازنة الحكومية وتعهدت فيها بواحدة من أكبر تخفيضات الهجرة في تاريخ أستراليا، وربط أعداد الهجرة الخارجية بشكل صريح ومباشر بالعدد الفعلي للمنازل الجديدة المبنية في أستراليا. كما تعهد الائتلاف المعارض بمنع الأجانب والمقيمين الدائمين من الحصول على 17 نوعا من الرعاية الاجتماعية بما في ذلك برنامج دعم الإعاقة الوطني الـ NDIS. زعيم المعارضة أنغس تايلر:
0: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
3: وانتقدت العديد من منظمات التعددية الثقافية سياسات الائتلاف المعارض المتعلقة بالهجرة وصفة إياها بأنها مثيرة للانقسام. من بين هؤلاء السيد بيتر دوكاس رئيس اتحاد مجالس الجاليات الإثنية في ولاية نيو ساوث ويلز:
2: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country.
3: أما السيد حسن موسى المدير التنفيذي للمجلس العربي أستراليا Arab Council Australia فقال في حديثه مع SBS عربي إن المهاجرين اليوم يستخدمون ككبش فداء لإخفاقات سياسية أوسع.
1: الهجرة دائما بتكون مركز ملام، يعني بتكون في مشكلة إخفاق بأستراليا. أنا برأيي المشكلة بأستراليا يعني كل ما تفاقم الوضع الاقتصادي كل ما كان في حدا إنه لازم يدفع الثمن، وهالثمن دائما بيدفعوه لنظام الهجرة بأستراليا. نظام الهجرة هو صراحة هو اللي بنى أستراليا من World War II لهلأ بالوقت الحاضر، يعني نحن بنهاية الأمر بلد مهاجرين واعتمدت كل حياتها على المهاجرين، وكان الهجرة دائما كانت عامل اقتصادي فعال وجيد بيصب بمصلحة الاقتصاد الأسترالي. فلذلك أنا برأيي هي المشكلة إذا بديرتوا لقصة الإسكان بقصة الهجرة يكون هذه نتيجة الإخفاقات اللي عم تحصل بسياسات الحكومات المتعاقبة بأستراليا، لحتى ما عم تاخد بعين الاعتبار قديش بتعطيها الهجرة دفع وزخم للاقتصاد الوطني الأسترالي، وثانيا ما عم بيقدروا يعمروا كفاية يعني منازل للأستراليين والمهاجرين نتيجة الضرائب متزايدة كلفة البناء سياسات اللي ما بتعطي يعني دعم كافي لحتى يكون تتوسع أستراليا بالبناء وتعطي مجال أكثر للناس يعملوا انفستمنت استثمار بهالوضع هيدا. إذا عم نقول ما عم نقدر نعمل كفاية منازل بأستراليا، أكبر سبب ومسبب لهالشيء هيدا هو نتيجة نقص اليد العاملة بأستراليا. نقص المهاجرين عم يعطي نقص في اليد العاملة عم تسبب أزمة بأستراليا تطلع نتيجتها انه اخفاقات بالنسبه لتوفر المنازل في استراليا. فهيدي المفروض تطلع على الحكومه، مش دائما يكون في مثل الهجره كمفتاح او كحنفيه مفتاحها مسكره وقت اللي بدنا. خليني اقول كمان بالنسبه لقضيه سكيل مايجريشن، مثلا استراليا بتدفع مئات الالافات من الدولارات لتعلم الولد من وقت ما يخلق لحتى يصير مثلا بالجامعه. عم بيجي المهاجرين معلمين خاصين عم بوفر على الحكومة الأسترالية نتيجة تعلموا، عم بيجي جاهزين ليشتغلوا. المشكلة الثانية تطرق لها الحزب العمال بوقت الحاضر بآخر بادجت، إنه البضء بسكيل ريكوجنيشن، يعني إنه اللي عندهم مثلا جايبين معهم شهاداتهم، جايبين عند معهم قدرتهم المهنية، ما بدهم تاخد وقت كتير كتير لحتى تتعدل شهاداتهم ويقدروا يشتغلوا بالحق اللي هن أصلا دخلوا على أستراليا بسببه. فبتلاقي في كتير ناس في يعني عم بيكون حوالي 154 ألف وظيفة بوقت الحاضر فيها قادر يقوم فيها مهاجرين، بس ما عطوهم القدرة على أنه يعدلوا شهاداتهم ليقدروا يشتغلوا بهالوظائف هيدي. هيدي عم تكلف أستراليا بلايين الدولارات، هيدي المفروض تطلع فيها الحكومة وتوفر المنازل هي الحكومة بطريقة أنه تقدر تستوعب عدد أكبر مهاجرين. ما ننسى نحن كمان أنه أستراليا نسبة الولادة فيها كتير ضئيلة، يعني عم تحكي أنت تقريبا شيء أقل من 1.5 لكل وومن بأستراليا. يعني هذا حتى يكون في، إذا بدنا ننسى إذا كان ما في عندنا هجرة خالص بأستراليا، ما في عندنا هجرة خالص بأستراليا، معناتها البوبوليشن عدد السكاني النمو السكاني حيكون بطريقة تعددية تنازلية. الهجرة بتعدل التعديل السكاني، وإلا بدنا نصير بعد كم سنة، بعد 10 15 30 سنة حكون أستراليا نسبة اللي بيشتغلوا فيها أقل بكتير من النسبة اللي قادر تعيل أستراليا والمسنين في أستراليا، لأنه حكون مجتمعنا مجتمع مسن مش قادر يعطي ولا قادر يثمر.
3: أشرت سيدي الكريم إلى أن الأزمات الاقتصادية قد خلقت توجها معاديا للمهاجرين في أستراليا، ولكن هل يمكن القول أن هذه الأزمة الاقتصادية في الحقيقة رفعت الغطاء عن مشكلة مسكوت عنها تتعلق بهوية أستراليا والتجذر العنصرية فيها، وهذا ما نلمس اليوم من صعود في شعبية السياسات التي تهدف لكسب أصوات الناخبين ذوي الميول اليمينية تحديدا؟
1: اليوم إن كان العمال ولا كان الكواليشن التحالف عم بيكون عنده نوع من ردة الفعل، لأنه تزايد الدعم لحزب أمة واحدة. أنا برأيي الدعم لحزب أمة واحدة هو في، ما في شك بأي مجتمع في في في مكون عنصري موجود بأي مجتمع كان، فيمكن بيمثل 20% 25% أكثر الأوقات. فلذلك إن اليوم زايد الأصوات للحزب أمة واحدة أو بولين هانسون هو نتيجة الفراغ اللي موجود بالكوليشن بالتحالف الليبرالي والناشنال بارتي، فهن عدم يعني هي عم بياخدوا أصوات منه مش عم بياخدوا أصوات حدا تاني. فلذلك أنا برأيي إذا الأحزاب الكبيرة كان العمال ولا الأحرار إذا بده يكونوا ممثلين لأستراليا مفروض يكونوا بالوسط، مش يكونوا يزايدوا على حزب ما واحد يكونوا عنصريين أكتر منهم، لأنه ما بتفيد الشيء ده. لأنه يعني إذا عم نجي 25% لبولين هانسون عندك 75% من الأصوات منها لبولين هانسون، يعني هدول من الوسط السياسي في أستراليا، هدول اللي مفروض أن يختون حزب العمال وحزب الأحرار، مش يزيحوا أكتر للرايت وينج للمنحة العنصري لحتى يكسب أصوات، لأن ما في أصوات هنا. بالإضافة للشهادة المهاجرين ما عندهم ديكور بأستراليا، ما عندهم بس ديكور، إنه بس هون مستعملهم للأكل بالنسبة للثقافة بالنسبة للفن إلى ما هنالك بس، لكن المهاجرين ضمن الفابريك لأستراليان سوسايتي للمجتمع الأسترالي ما لا يمكن أن يستثنوا منه، لأن أستراليا هي بنهاية الأمر هي بلد مهاجرين. يعني إذا منزيحها لشان بس الفيرست نيشنز بيبل الأبريجينال، كل إنسان موجود بأستراليا هي وبنهاية الأمر إنسان مهاجر، ونحن نتكيف مع هالموضوع هذا، لأن نحن نسبة دولة مهاجرين دولة هجرة بأستراليا، وكل إنسان بيفوت على أستراليا بياخد الجنسية الأسترالية صار من المكون الأساسي لهالمجتمع الأسترالي هيدا المتعدد الثقافات. تعددية ثقافية منا بس إنه منبر للسياسيين حتى يحكوا معنا وقت عم يحكوا معنا فقط، ويكون عنده خطاب مختلف ويكون للمجتمع الباقي. بعدين الزيادة كتير مهمة هي أنه كمان قالتها الوزير أنا علي بالزمانات أنه اليوم اللي عم بيثوروا ضد الهجرة ما عم بيثوروا ضد الهجرة بشكل عام، عم بيثور ضد الهجرة من الشعوب الغير بيضاء non white non anglo saxon. يعني لو اجى مثلا زي دبل المهاجرين من الانجلو ساكسون كونتريز ما كان عنده مشكله بهالاشخاص هذول او العنصريين او بشكل عام الاحزاب اللي عم تمثل القليل العنصريه بهالبلد هيدي. هن بدهم مهاجرين من لون واحد لون بيمثل استراليا البيضاء اللي هن تخلصنا منها نحن من حوالي 50 60 سنه. انتهت السياسة هذه بأستراليا وبدأنا بسياسة جديدة تحت ويتلم أنه انهت السياسة هذه وصار مجتمعنا متعدد الحضارات. وبعد هلأ حوالي أكثر من 53 سنة من هالموضوع هذا بعدنا عم نكرر نفس المشكلة ونفس الحديث ونفس النقاش. اللي نستوعب كلنا سواء أن أستراليا دولة مهجرة، دولة متعددة الثقافات، وكل إنسان فاعل بهالدولة هيدي ومفروض أن ينعطى فرصة ليكون فاعل فيها عن طريق العمل، عن طريق السياسة، عن طريق الإعلام، عن طريق كل شيء. مش نقدر نحط حواجز قدامهم وبنهاية الأمر نقول إن عنا شعب هون غير فاعل. فلذلك أنا برأيي هاي الشغلة كتير مهمة إنه إحنا ترولي نكون ملتي سوسايتي. أنا برأيي في نحن مجتمع معدد الثقافات بتركيبنا السكانية لكن بالتنفيذ الفعلي ما لنا متعددين الثقافات.
3: كيف يؤثر هذا الخطاب الذي يعني يتناول سياسات الهجرة والبعض يصفه بأنه خطاب عنصري، خطاب يعزز الانقسام، كيف يؤثر على الوئام المجتمعي ونحن في مرحلة حرجة جدا في أستراليا تتعلق بالتعايش ما بين كل الفئات، الطوائف، القيم الإنسانية الموجودة بأستراليا؟ هل يؤجج هذا الخطاب اللي بيحيط بملف الهجرة من شعور عدم الانتماء لبعض الأستراليين حتى لو كانوا من الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين؟
1: بالضبط. أنا برأيي أنه اليوم الليدرشيب، القيادة الأسترالية، القيادة السياسية في أستراليا وتتأجج الموجة العنصرية هي عم ترتكب خطأ كبير بحق أستراليا وبحق نفسها. لذلك أنا برأيي إذا بيهمهم الوئام الاجتماعي مفروض أنه هن يكون عندهم سياسات لحتى تجمع الناس مش لتفرق بيناتهم. يعني وقت يعملوا بلايم، يعملوا اللوم على الهجرة والمهاجرين، هنا عم بيقسموا المجتمع الأسترالي. فلذلك القيادة السياسية في أستراليا مسؤولة عن كل شيء عم بيصير بعدم وئام اجتماعي بهالبلد هيدا ويكون في تفضيل لفئة على حساب فئة أخرى. فلذلك كثير مهم أنه الخطاب السياسي يكون بده يكون واعي أكثر من هيك، بده يكون بيجمع وبيشمل العالم، بيشمل أستراليا ككل، مش يفرق بين فريق وثاني. الوئام الاجتماعي هو أهم شغلة ممكن تنمي التعدد الثقافي ومجتمع حقيقة متساوي في أستراليا. بوقت الحاضر أنا اللي عم شوفه أنه الخطاب السياسي مسؤول عن التفرقة، وأنا ما بعتقد أنه السياسيين عم بيدركوا نتيجة هالخطاب هيدا وين حنصير بأستراليا. رح نزيد مزيد من الانقسامات والتفاوت، وحتكون في انه كمان ضغط على المهاجرين انه دائما هن المسؤولين عن وضع اقتصادي معين وصلنا اليه في استراليا.
3: كان هذا السيد حسن موسى المدير التنفيذي للمجلس العربي استراليا. هذا التقرير من اعداد وتقديم هناء ياسين لاس بي اس عربي.
4: موضوع مهم جدا يحتاج لمناقشة وهو الهجرة بأستراليا. تحول النقاش من مرحلة الشعارات إلى السؤال أكثر صعوبة حول كيفية إدارة هذا الملف الوطني الهام. مستمعين، هذا التقرير تجدوه لاحقا على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
3: ومن الشأن الداخلي سننتقل وإياكم في هذه الساعة أعزائي لملف الحرب في الشرق الأوسط ومتابعة لقرار تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. فترقب اللقاء مع المستشار في الشؤون الأمنية في لبنان الدكتور عماد رزق بعد هذا الموجز الإخباري والزميل هاشم الحداد.
5: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يواجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران للإسراع بإبرام اتفاق. الحكومة الفيدرالية تشدد على ضرورة الإصلاح الضريبي، والمعارضة تقول أن خطتها الاقتصادية مصممة لحماية مداخيل الأستراليين من التآكل عبر التضخم. هجوم أوكراني بأكثر من 600 طائرة مسيرة على روسيا يسفر عن مقتل 4 أشخاص وعن أضرار مادية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من انطلاقة الساعة الأولى من برنامج أستراليا اليوم لأول أيام أسبوع العمل الاثنين 18 من أيار مايو 2026. نحييكم، أنا منال العاني
9: وأنا هناء ياسين. هابي موندي منال.
4: طبعا
9: خلينا هيك نرفع من معنويات نفسنا.
4: أنا بحب، يعني يمكن قالت لك إياها قبل، كثير بحب يوم الاثنين،
9: مشان هيك قلت لك
4: بأمطار بعواصف بحرارة أحب الاثنين، يعني أعتبره
9: بداية جديدة هيك وتفاؤل.
4: ايه بالضبط، عفي عليك. بداية، ونحتاج فعلا هنا ببداية الأسبوع مع زخم الأخبار المحلية والدولية أنه نكون متفائلين بأول أيام الأسبوع.
9: إحنا نبدأ بالتفاؤل، إحنا نعمل اللي علينا، نتفائل
4: ونشوف. شوفيني بكرة بكرة تقولين هاي نفسك أنت تبع البارحة.
9: نكون هيك يعني حاطين شوية إيجابية بحياتنا وتوقعاتنا، وإن شاء الله يا رب الأسبوع كله يكون على قد أمانينا وأكثر أسبوع سعيد ومبارك. نتمنى لكم مستمعينا الكرام ساعتنا الأولى من أستراليا اليوم متواصلة، ومعكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني، وعودة ميمونة للزميل العزيز هاشم الحداد اللي يترافق معنا على النشرات والمواجز.
9: يعني خلينا ما نحسد، الأسبوع الفات رجع مرة واحدة وهللنا وطبلنا
4: ما بدنا نحكي شيء.
9: راح أخذ بقية الأسبوع أوف. لا يا هاشم، اثبت، اصمد معنا
4: يعني
9: بالأخبار،
4: بيقدر يرد عليك بيقول لك رايح كمان.
9: وأنا عشان عارف أنه يقدر يرد هيك أخذ راحتي. تحياتنا لهاشم بغرفة الأخبار واستوديوهاتنا بسيدني، ترقبوه أكيد على رأس الساعة بنشر مفصل للأنباء. خلونا نطل سريعا على حالة الطقس ليوم الغد الثلاثاء في المدن الرئيسية حول البلاد.
4: نبدأها من مدينة بيرث، تتمتع بأجواء مشمسة ودرجة حرارة معتدلة 25 درجة. ننتقل من بيرث إلى أدليد، أمطار تنحصر خلال اليوم 19 درجة. بملبورن أمطار متفرقة 17، وفي هوبارت غائم جزئيا 17 درجة. أيضا بالعاصمة الفيدرالية كامبرا تشهد يوم غد الثلاثاء أمطار غزيرة 18 درجة، هي درجة الحرارة العظمى فيها. بسيدني أمطار لكنها تنحصر خلال اليوم 22. المستمعين الأعزاء ببرزبن يوم غد الثلاثاء أمطار غزيرة 24 درجة. وأخيرا بداروين أمطار محتملة 32.
9: والآن أعزائي ننظر عن قرب لأبرز ما تمخضت عنه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي أسفرت عن إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم. فكيف انعكس ذلك على الشارع اللبناني، وما المتوقع من استئناف المفاوضات في الشهر المقبل؟ المزيد مع مستشار الشؤون الأمنية في لبنان الدكتور عماد رزق، حاورته منال العاني.
4: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. وأوضحت الوزارة أن التمديد يأتي عقب ما وصفته بمحادثات مثمرة للغاية جرت هذا الأسبوع في واشنطن بهدف منع تصعيد أوسع. وستستأنف المفاوضات يومي 2 و3 من حزيران يونيو المقبل، وكان اجتماع الولايات المتحدة يمثل الجولة الثالثة من المحادثات التي عقد زادت منذ أن كثفت إسرائيل غاراتها على لبنان بعد أن أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في 2 آذار مارس خلال الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران. وتواصلت الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار، حيث أفادت الأمم المتحدة بنشاط عسكري مكثف وغارات جوية إسرائيلية متعددة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن مواقع تابعة للأمم المتحدة استهدفت أيضا خلال القصف الأخير في الجنوب.
10: Yesterday, three mortar shells fired by the Israel Defense Forces impacted approximately 70 meters southwest of a UNIFIL position near Rumesh. In Sector West. Earlier this morning, UNIFIL peacekeepers reported one impact inside and another near a UN position in Al Bayada in Sector West, resulting in material damage to buildings within the position.
4: وللحديث عن ما تمخضت عنه المفاوضات وانعكاس النتائج على الشارع اللبناني، التقيت أنا منال العاني بمستشار الشؤون الأمنية في لبنان الدكتور عماد رزق.
11: بعد انتهاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي عقدت في واشنطن الجولة الثالثة منها، يمكن قراءة انعكاس ذلك على واقع الشارع اللبناني أولا، وثانيا ماذا يدور على المستوى السياسي أو الشعبي، ردود الأفعال، وبشكل خاص بعد الحديث عن ورقة نوايا مزمع إعلانها من قبل الولايات المتحدة، وكانت يعني الأطراف قد تباحثوا في هذه النقاط، وقد تم تسريب معلومات أن الجانب الأمريكي سلم الجانب اللبناني المقترح بانتظار الإجابة عليه أو أن يكون هناك في الجلسة العسكرية التي ستعقد في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون قبل نهاية هذا الشهر أيار، على أن يعني يستكمل هذا المسار العسكري مسارا سياسيا في 2 و3 حزيران، وفي نفس الوقت يظهر من خلال البند 6 و7 الذي ورد في هذه الورقة، ورقة النوايا، حديث عن مستقبل أو انتهاء حقبة اليونيفيل في لبنان. وبذلك يمكن أن نفهم بين 29 أيار اللجنة العسكرية وواحد حزيران مناقشة الأمم المتحدة لمسار التجديد أو إنهاء نهائي لولاية القوات الدولية في جنوب لبنان، وصولا إلى اللقاء الذي سيعقد في 2 و3 حزيران. وهذا يؤكد إلى أن المسار الدولي والرعاية الأمريكية مسارين متطابقين متلازمين في إطار يعني الوصول إلى مخرجات لهذه المفاوضات. أما حول يعني كما أشرنا في البداية حول ردود الأفعال أو انعكاس هذه المفاوضات على الشارع، من الطبيعي أن يكون هناك انقسام حاد في الشارع اللبناني، وبخاصة أن هذه المفاوضات المباشرة

0: فترة يعني وضعت الشارع اللبناني بإطار الانقسام العمودي، فبعض اللبنانيين يرى فيها فرصة لاستعادة الاستقرار وتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، وصولا إلى إعادة الإعمار وتبادل أو تسليم الأسرى، وصولا إلى بعض الشروط الأخرى، الشروط الأمنية التي تضمن للمستقبل استقرارا في لبنان وفي جنوبه تحديدا وبقاعه الغربي، وخاصة أن أوساط حزب الله وقواعده الشعبية والتيار المؤيد لحزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان يعني تعتبر هذه الخطوة تطبيعا مع العدو وتخلي عن حقوق المقاومة التي يعني كانت يعني الحكومة اللبنانية قبل فترة قد اتخذت قرارا بوجوب تسليم السلاح وحصره في يد الشرعية اللبنانية والقوى المسلحة الرسمية اللبنانية. أما باقي المواقف من تيار المستقبل أو القوى السنية بشكل عام فهو موقف داعم للتفاوض إنما بحذر، وكما أشرنا يتناقض كليا مع مواقف التي يعتبرها حزب الله مؤامرة وخيار منحرف ووهم السلام الذي يسيطر على بعض القوى التي تفاوض، كما تعتبره قوى أخرى خرقا واضحا للدستور وتجاوزا للميثاق الوطني، وبخاصة أنه النائب حسن فضل الله الذي يمثل كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني اعتبر أن المقاومة ستبقى ما دام شعبها موجودا، وهو ما يمكن اعتباره أيضا مسارا ثابتا أو متشددا في إطار الرفض الكلي لهذا المسار. أما حركة أمل أيضا التي تشكل ثنائي مع حزب الله وبرئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أبدى موقفا متحفظا ومتشائلا يعني بين التفاؤل والتشاؤم، وهو في ذلك يستخدم أسلوب فلننتظر المخرجات لنبني على الشيء مقتضاه، وهو يعني موقف براغماتي يتميز عن موقف حزب الله وربما يؤسس للمرحلة القادمة، في وقت نرى أن التيار الوطني الحر وتحديدا برئاسة يعني رئيس الكتلة النيابية نائب جبران باسيل فيعتبر أنه هو داعم لهذا التفاوض إنما تكتيكيا، لأنه دعمه المطلق لمبدأ التفاوض لا يخرجه من باب البطاقة التكتيكية. في المقابل نرى أنه وليد جنبلاط وحزب التقدم الاشتراكي أيضا موقف داعم إنما بشروط، بحيث يعتبرون أنه يجب العودة إلى خط الهدنة لعام 49، إنما يعتبر أنه حتى ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان هو غزة مصغرة، وبالتالي يعني المطلوب التفاهم لنزع سلاح حزب الله وليس الاستمرار في عمليات التدمير، في وقت يعني بعض الأطراف الداعمة لحزب الله وحزب الله تحديدا تهاجم الرئيس وتهاجم رئيس مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، وتعتبرهم أنهم يعني أصبحوا يغردون خارج الميثاق الوطني، وبالتالي موقف رئيس الجمهورية هو موقف ثابت داعم للتفاوض مؤيد لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: دكتور عماد، الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون رفض أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبا بجملة من المطالبات على رأسها انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، لكن دكتور ماذا عن القرى اللبنانية، القرى الجنوبية، ساكني هذه القرى اللي نسحوا يعني بحسب الأرقام أكثر من 1,000,000 نازح تركوا قراهم، تركوا منازلهم بالجنوب ونسحوا باتجاه بيروت والمناطق الشمالية، منو يطمئن هؤلاء النازحين؟ منو يطمئن أهالي القرى اللي هم يمكن ما لهم علاقة بما يحدث الآن من صراعات سياسية بين حزب الله وإسرائيل؟
0: رفض فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية أي لقاء مع رئيس وزراء الإسرائيلي

0: نتنياهو مطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل وترسيم حدود وعودة النازحين وإطلاق المعتقلين، واعتبرها فخامة الرئيس ثوابت لمواجهة هذه التحديات الداخلية التي يواجهها لبنان، كما يواجه التحديات إقليمية، أكان على مستوى الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الميدانية أو على مستوى قضية النزوح والضغوط الاقتصادية على الشارع اللبناني. فالدولة مدعومة بقوى سياسية أصبحت تشكل واقع كبير تدعو لإنهاء الحرب عبر دبلوماسية في إطار تثبيت السيادة الوطنية، فيما يصر حزب الله وبعض حلفائه بإطار استراتيجي أو تكتي على رفض أي شكل من أشكال التطبيع أو الحوار المباشر، معتبرين أنه لا يمكن تقديم هدايا مجانية لإسرائيل، وأنه التنازلات لإرضاء إسرائيل يمكن أن تستتبع بمزيد من الانهيار، وأن يشكل ذلك خطر بانفجار داخلي أو حتى حرب أهلية داخلية في ظل فرض شروط أمريكية إسرائيلية مشتركة، ومنها هذه الورقة التي تم الحديث عنها والتي يعني تعتبر ورقة سياسية أمنية الهدف منها يعني التوصل إلى إعلان نوايا أمريكي لبناني إسرائيلي لتبادل الأفكار المعلومات والخطاب السياسي المشترك، في جزء منه تحضيرا لمرحلة ما بعد نهاية ولاية القوات الدولية في 31 ديسمبر 26، وفي إطار آخر يعني الضمانة الأمريكية لتدريب وتجهيز وحدات من الجيش اللبناني لتنفيذ القرارات المتفق عليها دوليا، وأهمها وقف تسليح وإمداد وتسليم سلاح حزب الله، وفي المرحلة الثانية حوار على المستوى المالي والثقافي والاجتماعي لواقع جديد يمكن أن ينعكس إيجابا على وقف هذا الانقسام الحاد في الشارع اللبناني من جهة، وعلى إعادة تموضع أو إعادة توجيه للخطاب السياسي الوطني اللبناني، وردم الفجوة الشاسعة التي يعني نراها اليوم داخليا أو حتى إقليميا بين الموقف الأمريكي الإسرائيلي من جهة الداعم لمفاوضات مباشرة، والموقف السعودي التركي الحذر والذي يتماهى أيضا مع الموقف الإيراني الداعم لحزب الله. وبذلك يمكن أن نتأكد أن المرحلة القادمة ما زالت مرحلة ضبابية، مرحلة مستمرة لمدة 45 يوما حتى تموز القادم، وهذا ما يمكن اعتباره مزيدا من عدم الاستقرار أو الحرب أو المعركة المستمرة في جنوب لبنان وبقاعه، مع هدنة معطات مع ضوابط ومحاذير معينة في لبنان في المناطق بيروت أو الضاحية الجنوبية. لذلك النقاش مستمر داخليا، الغطاء الداخلي لاتفاق ما زال هشا، وكل الاحتمالات ممكنة حتى انهيار يعني وقف إطلاق النار والتحول من معركة إلى حرب ممكنة، أو حتى الوصول إلى بعض المناوشات الداخلية لتحسين شروط التفاوض، وهذا احتمال يمكن أن نراه قبل 29 أيار موعد انعقاد اللجنة الأمنية في البنتاغون في الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، على أن أيضا يستكمل بالمسار السياسي. هل يمكن أن يحدث شيء قبل هذا التاريخ، أو يكون مرحلة ما بعد هذا التاريخ هي مرحلة التصعيد وصولا إلى الانتهاء من المهلة التي أعطيت حتى 1 تموز عام 26؟
1: كان معنا من لبنان مستشار الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق. هذا التقرير من إعداد وتقديم منال العاني لـ SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: أحسني زوجتي وين رايح حضرها راح أسمح لأسبياس
1: SBS عربي صوتكم في أستراليا. مستمعينا الكرام، أشرفت ساعتنا الأولى على الانتهاء، وكنا قد قدمنا لكم فيها العديد من القضايا الأسترالية والعربية الدولية، كذلك نأمل أن ما نقدمه لكم دائما ينال رضاكم ويكون مفيدا وممتعا أيضا.
6: مستمعينا الكرام، بالساعة الثانية بالنصف الثاني منها لدينا عادل تقرير مراسلنا من رام الله عرفت داود اللي تحدث صباحا مع الزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست SBS Examines مع الزميل محمد الغزي.
1: صنع في أستراليا شعار يعني يهدف لتدعيم وتعزيز الصناعة الوطنية المحلية، ما هو تاريخه يا ترى، قديش مساهمته في الاقتصاد الأسترالي، فقرة وتقرير مميز من إعداد الزميل ريان برهوم، ترقبوها في الساعة المقبلة أعزائي.
6: فاصل غنائي لجورج وسوف، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

عناوين النشرة: ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران للإسراع بإبرام اتفاق، وهجوم بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الحكومة الفيدرالية تجبر مساهمين في شركة للمعادن النادرة على بيع حصصهم لارتباطهم بالصين. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية إثر تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو أبرام اتفاق. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحرك

0: تحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن الولايات المتحدة قدمت عرضا مكونا من 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. وترفض واشنطن في عرضها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج حتى بنسبة 25% أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. وقالت وكالة أنباء مار أن الولايات المتحدة التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات. ووسط هذه الأجواء المتوترة شهد يوم أمس مزيدا من الاضطراب في المنطقة، مع أعلان السلطات الإماراتية أن ضربة بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بجوار محطة للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي من دون وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي. ونددت السلطات الإماراتية بما وصفته بتصعيد خطير دون تحديد الجهة التي تقف خلفه، مشيرة إلى أن المسيرة اخترقت أجواء البلاد من جهة حدودها الغربية. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص قتلوا أمس وجرح العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد. وعلم أن من بين ضحايا الأمس قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتل مع ابنته في غارة إسرائيلية على شقة سكنية عند أطراف مدينة بعلبك. ويشار لأن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي بعد جولة ثالثة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من الشهر الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي أمس الأحد لمدة 45 يوما. أمرت الحكومة الأسترالية اليوم عددا من المساهمين في شركة متخصصة بالمعادن الأرضية النادرة على بيع حصصهم، مبررة ذلك بارتباطهم بالصين وضرورة حماية القطاع من التأثيرات الخارجية. وتسعى شركة نورثرن مينرالز إلى منافسة الهيمنة الصينية على إنتاج الديسبروسيوم، وهو معدن نادر يستخدم في صناعة المغناطيسات عالية الأداء المخصصة للسيارات الكهربائية. وسعى مستثمرون صينيون في السنوات الأخيرة إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في هذه الشركة الأسترالية. واستخدمت كامبرا قوانين الاستثمارات الأجنبية الصادرة عام 2024 لإجبار بعض هؤلاء المستثمرين على بيع أسهمهم. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن عددا آخر من الشركات الصينية سيجبر على الانسحاب من نورثرن مينرالز، مضيفا في بيان أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لحماية مصالح أستراليا الوطنية في هذا الشأن. وشمل أمر البيع 6 من مساهمي نورثرن مينرالز، وكان لدى 3 من هؤلاء المساهمين عناوين في الصين و2 عنوانهما في هونغ كونغ و1 مدرج في جزر العذراء البريطانية. أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها اعتقلت حوالي 1000 شخص وصادرت أكثر من 90 سلاحا ناريا خلال عملية أمنية لمكافحة العنف الأسري استمرت 4 أيام في كافة أنحاء الولاية الأسبوع الماضي. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية أمروك بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت أول أمس السبت، وكانت مصممة لتوجيه تحذير شديد اللهجة لمرتكبي أعمال العنف الأسري من أن الاعتداءات على النساء والأطفال لن يتم التعاون معها.
1: Yeah, from Wednesday last week to Saturday night, the New South Wales Police Force ran Operation Amarok 13. This is a domestic violence focused operation where we use intelligence to target known and high risk domestic violence offenders, and also with an approach to make sure that domestic violence victims and their families are protected as well. I think the message needs to get across a lot stronger to, you know, offenders and perpetrators of domestic violence, that it's not, the message isn't getting through. This is a stain on society. It's a scourge, and it's something that the New South Wales Police Force won't take a backward step on.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية، بينما حذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. وتزايدت المخاوف من انتشار أكبر للمرض مع تأكيد مختبر أمس وجود حالة إصابة في مدينة غوما الرئيسية بشرق الكونغو الديمقراطية، والتي تسيطر عليها حركة مناهضة للحكومة مدعومة من رواندا. وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها، وكتب في منشور على منصة إكس أنه يعتبر أن الوباء يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مضيفا في نفس الوقت أن الوباء لا يستوفي حتى الآن معايير أعلان حالة طوارئ وبائية وفق اللوائح الصحية المعمول بها. وبالتالي أعلنت منظمة الصحة العالمية ومقرها في جنيف عن ثاني أعلى مستوى إنذار بموجب اللوائح الصحية الدولية. وحذرت المنظمة من أن العدد الفعلي للحالات ونطاق انتشارها لا يزالان غير واضحين، من دون أن يصل الأمر إلى إعلان حالة طوارئ وبائية. من جهتها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها تستعد لاستجابة واسعة النطاق، معتبرة الانتشار السريع للوباء مقلقا جدا. وأوضح وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا أن سلالة الفيروس التي بدأت بالانتشار في نيسان أبريل الماضي لا يتوافر لها لقاح ولا علاج محدد، مشيرا إلى أنه من أعراض المرض الحمى والنزف والقيء.
2: People in the community said it was witchcraft. Now we realize that the first person fell ill in late April and died. The body was repatriated to a nearby town. It was the return of this body to a mining area with a large population that caused the Ebola outbreak to escalate.
0: ويمثل إيصال المعدات الطبية تحديا كبيرا في الكونغو الديمقراطية التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، وتفوق مساحتها مساحة فرنسا بأربعة أضعاف، فيما تعاني من بنية تحتية محدودة ومتهالكة. وسجل آخر تفشي لفيروس إيبولا في آب أغسطس الماضي في المنطقة الوسطى للبلاد، وأودى بحياة 34 شخصا على الأقل قبل إعلان القضاء عليه في كانون الأول ديسمبر. وظهر إيبولا لأول مرة عام 1976، وهو مرض فيروسي فتاك ينتشر من طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويعتقد أنه انتقل إلى الإنسان من الخفافيش. في أخبار الرياضة، أخفق بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمس في رهانه على تحقيق أول فوز له في سباقات التحمل، بعدما اضطر إلى الانسحاب بسبب عطل ميكانيكي في سيارته مرسيدس AMG خلال سباق 24 ساعة على حلبة نوربوغرينغ في ألمانيا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع غدا الثلاثاء في أديلايد، أمطار متفرقة 19 درجة، بريزبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني ممطر 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، نتمنى أنه تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. افتتحنا الساعة الثانية بنشر مفصل الأخبار مع الزميل هاشم الحداد، واستمعنا إلى أغنية قديمة من أغاني نوال الزغبي، بلقي في زمان اللي بعيشه. نحييكم من وراء الميكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هنا ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، نسعد برفقتكم ونسعد أكيد بتقديم كل الفقرات والموضوعات اللي بنعدها لكم بكل حب وإخلاص عبر أثير SBS عربي. ترقبوا في النصف الثاني من هذه الساعة إعادة لتقرير مراسلنا من الأراضي الفلسطينية عرفات داود للوقوف على آخر المستجدات السياسية والأمنية والاجتماعية هناك، بالإضافة لحلقة جديدة من SBS Examines، هذا البودكاست الذي يبحث فيه ما وراء الخبر حول قضايا وموضوعات عديدة. الحلقة من إعداد وتقديم زميل محمد الغزي، وتنظر في مسألة الوصول إلى المراحيض العامة، وهي التي تعد جزءا أساسيا من البنية التحتية في المدن، ولكن الكثير منها غير آمن أو غير صالح للاستخدام أو يصعب العثور عليها، فكيف تكشف المراحيض العامة عن حجم عدم المساواة في المجتمع؟
0: مستمعينا الكرام، الآن نستمع إلى تقرير من إعداد الزميل ريان برهوم، يسلط الضوء على تاريخ الصناعة الأسترالية وتحولاتها. بكل عام يحتفى بالصناعة المحلية في أستراليا من خلال أستراليان ميد أويك، وهي مناسبة تسلط الضوء على المنتجات المصنعة محليا ودورها بالاقتصاد الأسترالي.
2: في كل مرة نرى فيها ذلك الكنغرو الذهبي داخل المثلث الأخضر على عبوة طعام أو قطعة ملابس أو حتى منتج منزلي، نعرف مباشرة أن هذا المنتج يحمل صفة صنع في أستراليا. شعار أصبح جزءا من الحياة اليومية للأستراليين، لكنه يختصر وراءه قصة طويلة من الصناعة والتحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على الهوية المحلية في عالم تزداد فيه المنافسة العالمية يوما بعد يوم. يحتفل كل عام في أسبوع الصناعة الأسترالية Australian Made Week، والذي يقام هذا العام بين 18 و24 من أيار مايو، ويشجع الأستراليين على دعم المنتجات المصنعة محليا. لكن كيف بدأت الصناعة في أستراليا أصلا؟ وكيف تحول بلد كان يعتمد لعقود طويلة على الزراعة واستخراج المواد الخام إلى بلد يصنع التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والسفن الحديثة؟ تاريخ الصناعة الأسترالية يرتبط مباشرة بتاريخ تأسيس الدولة الحديثة نفسها، فبعد الاتحاد الفيدرالي عام 1901 بدأت الحكومات تشجع الصناعات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل داخل البلاد. وفي النصف الأول من القرن العشرين برزت صناعات الحديد والصلب والأغذية والنسيج، قبل أن تدفع الحربان العالميتان أستراليا إلى تصنيع المزيد من احتياجاتها محليا من المواد الكيميائية إلى المركبات العسكرية. وخلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية عاشت الصناعة الأسترالية ما يشبه العصر الذهبي، إذ ارتفعت مساهمة التصنيع إلى نحو ربع الاقتصاد الأسترالي، وظهرت أسماء مثل هولدن وفورد أستراليا كجزء من الهوية الوطنية تقريبا. لكن مع الثمانينيات والتسعينيات بدأت الصورة تتغير. فتح الأسواق العالمية وصعود التصنيع منخفض الكلفة في آسيا أثرا بقوة على المصانع الأسترالية، وأغلقت صناعات تقليدية عديدة أبوابها. ومع ذلك لم تختف الصناعة الأسترالية، بل تغير شكلها. اليوم تركز أستراليا أكثر على ما يعرف بالتصنيع المتقدم، أي الصناعات القائمة على التكنولوجيا والهندسة الدقيقة والأبحاث العلمية. أستراليا اليوم تصنع منتجات تستخدم في الطب والطاقة والدفاع وحتى الفضاء. وفي السنوات الأخيرة دفعت جائحة كورونا الحكومة الأسترالية إلى إعادة التفكير بأهمية التصنيع المحلي، بعد أن كشفت الأزمة مدى خطورة الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي. ولفهم التحولات التي شهدها قطاع التصنيع الأسترالي تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي سليمان يوحنا.
3: كوفيد وهذه الأزمة الحالية بالخليج أظهرت أنه الدول لازم تكون مكتفية ذاتيا داخليا. إحنا أستراليا مثلا كمثال، أستراليا عندها نفط وغاز أكثر من دول الخليج، بس ما عندنا المصافي. يعني بلشت الصناعات الأسترالية بعد الحرب العالمية الثانية، لأن جبنا مثلا شركات مثلا فورد وتويوتا وغيرها، يعني شركات أمريكية ويابانية وكان عندنا يعني صراحه بلد انتاجي كان يعني يصنع من الابرة الى الطياره. بعدين بالتسعينات هذه كلها راحت. هذا يعني اكو هدف من وراء انه الدول ما تكون ذات استقلاليه ذاتيه، تكون دائما معتمده على الشركات العالميه.
2: ورغم كل التحولات التي مرت بها الصناعه الاستراليه خلال العقود الماضيه، لا يزال قطاع التصنيع يعتبر واحدا من الاعمده الاساسيه للاقتصاد الاسترالي. اليوم يعمل في قطاع التصنيع في أستراليا نحو 900 ألف شخص، فيما تقدر قيمة القطاع بأكثر من 130 مليار دولار أسترالي سنوياً. وتشمل الصناعات الأسترالية اليوم مجالات واسعة من الصناعات الغذائية والمشروبات إلى المعادن والكيميائيات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة والهندسة المتقدمة. ولا تزال الصناعات الغذائية تعد أكبر قطاع تصنيع في البلاد، فيما تستثمر الحكومة بشكل متزايد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة ضمن خطط تهدف إلى تعزيز ما يعرف بـ Future Made in Australia، أي إعادة بناء قدرات التصنيع المحلي وخلق وظائف عالية المهارة داخل البلاد. وفي موازنة هذا العام برزت الصناعات الدفاعية والتصنيع المحلي كجزء أساسي من الخطط الاقتصادية المستقبلية، مع استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الغواصات والسفن والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب خطط لدعم الأمن الصناعي وسلاسل التوريد المحلية. ويقول اقتصاديون أن أهمية التصنيع لا ترتبط فقط بالإنتاج نفسه، بل بما يخلفه من وظائف واستثمارات وأبحاث وسلاسل توريد تدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد، من النقل والخدمات إلى التكنولوجيا والتعليم والتصدير. أحد أبرز رموز هذه الصناعة هو شعار Australian Made، ذلك الشعار الأخضر والذهبي الذي يحمل صورة كنغر داخل مثلث. الشعار بصيغته الحالية أطلق عام 1986 ضمن حملة وطنية لدعم المنتجات المحلية، وأصبح اليوم يدار من قبل منظمة تمنح الشركات حق استخدامه بعد التأكد من أن المنتج صنع أو زرع فعليا داخل أستراليا وفق معايير محددة. واللافت هنا أن استخدام الشعار ليس تلقائيا، بل يحتاج إلى ترخيص وتدقيق مستقل، ما جعل كثيرا من الأستراليين ينظرون إليه كعلامة ثقة وجودة.
3: هو التصنيع الأسترالي مو بأي درجة قريبة على الفترة الماضية أبدا. يعني إحنا يمكن هيك إذا يصنعون شوي شغلات خفيفة، بس هو لابد، يعني هذا قانون طبيعي، لابد أنه يروحون يرجعون. إذا ما تعلموا من كوفيد، ما تعلموا من هذا، راح يتعلموا من الأزمة الاقتصادية الجاية. بعدين كل بلد لازم يرجع إلى القاعدة الصناعية، يعني مو معنى خطوة واحدة. المصرف الحكومي لازم يتم إعادة يعني يرجع، لأن هو يخلق ائتمانات بعيدة المدى للصناعة، لأن البنوك هل اليوم ما لها اهتمام تعطيك لون بنسبة معقولة لمدة 30 سنة، أنت يلزمك هيك شيء، فهذا يجي عن طريق المصرف الحكومي. إذا بدك تبني قاعدة صناعية مش راح تاخذ لك 6 شهور أو سنة سنتين. This is a process. فالمصرف الحكومي هو يخلق ائتمانات للمشاريع الكبرى، للخطوط الكهرومغناطيسية، للسكك الحديدية، للمياه، لكل شيء.
2: وربما المفاجأة بالنسبة للكثيرين أن عددا كبيرا من المنتجات التي يستخدمها الناس يوميا داخل أستراليا وخارجها هي في الأصل صناعات أسترالية محلية. في عالم الطعام مثلا، يصعب تخيل أستراليا من دون فيجيمايت أو بسكويت تيم تام أو ويت بيكس، الذي أصبح جزءاً من طفولة أجيال كاملة من الأستراليين. وفي عالم العسل اكتسبت أستراليا سمعة عالمية بفضل علامات مثل كابيلانو وبيتش وورث هاني. أما في الأزياء فهناك أحذية أج وعلامة آر أم ويليامز، التي تحولت من منتجات مرتبطة بالريف الأسترالي إلى أسماء معروفة عالمياً. ومن المنتجات الصغيرة التي يعرفها ملايين الأشخاص أيضاً مرهم لوكس بوبو أونتمنت، إلى جانب شركات متقدمة مثل كوكليا الأسترالية الرائدة عالمياً في تقنيات زراعة القوقعة السمعية. كما تستثمر أستراليا بقوة في الصناعات الدفاعية والهندسية، من السفن المتطورة إلى مشاريع الغواصات والتكنولوجيا العسكرية الحديثة. وربما هنا تكمن الفكرة الأساسية وراء Australian Made Week، أن الصناعة المحلية ليست بعيدة عن حياتنا اليومية كما قد نعتقد، بل موجودة في الطعام الذي نأكله والملابس التي نرتديها. وحتى التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم. لكن رغم ذلك لا تزال الصناعة الأسترالية تواجه تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المنافسة العالمية ونقص العمالة الماهرة، كما أن كثيراً من المنتجات التي تبدو أسترالية من الخارج قد تكون مصنعة جزئياً أو بالكامل خارج البلاد. وهنا يعود السؤال الأساسي، ماذا يعني فعلاً أن يكون المنتج صنع في أستراليا؟
3: إذا أنا وإنت وكلنا نشتغل داخل أستراليا في مصانع أسترالية راح نشجع، لأن هذا شغلنا، هذا إلنا، هذا فخر إلنا. ثانياً الراتب يكفينا، فإذا بدنا نرجع الشعور الوطني أنه ندعم الصناعة الأسترالية لازم أكون أنا بلد دا يشغلني، بلدي أنا معطيني شغل مدى الحياة في سيكوريتي. من يكون هيك الإنسان مو ضد وطنه، يقوم يشجع الصناعة اللي هو ده. فأنا أعتقد أعطي للناس مكانهم الحقيقي بالوطن، بعدين الوطن يكون فوق رأسنا كل، يعني راح نفتخر بكل الصناعات الأسترالية. أستراليا إلها إمكانية بكرة ترجع، يعني عندنا كل شيء، مصادر عندنا، بس المصرف الحكومي يرجع. إذا رجع هذه يعني هذا هو جوهر الموضوع في كل اقتصاد.
2: وبالنسبة لكثير من المهاجرين في أستراليا بما فيهم أبناء الجاليات العربية، أصبحت عبارة Australian Made جزءا من قصتهم أيضا. فهناك اليوم شركات ومطاعم ومصانع صغيرة يديرها مهاجرون تصنع منتجاتها داخل أستراليا وتوظف عمالا محليين وتساهم في الاقتصاد الأسترالي، حتى وإن كانت تقدم أطعمة أو منتجات تحمل جذورا ثقافية مختلفة. وهذا ربما يعبر عن واحدة من أهم ميزات الصناعة الأسترالية الحديثة، أنها لم تعد قصة مصانع فقط، بل قصة مجتمع كامل تشكل عبر موجات من الهجرة والعمل والتغيير.
3: الدولة لازم تشجع، الدولة أكو طرق كثيرة تشجع القدرة الخلاقة. يعني كثير أنا أعرف كثير ناس الأستراليين معروفين إن أفكارهم كثير كويسة، يجيبون تكنولوجي، نيو تكنولوجي، يروحون للحكومة. أنا أعرف عن طريق المؤسسة مالك، ماكو تشجيع، يقول no we are not interested، يشيل هذا الجوهر ال ال ال ال الناتج اللي طلع مخه هذا الأسترالي، يعني new technology و good one. يروح وين يأخذها؟ يأخذها لأمريكا، يأخذها اليابان، تشاينا، هونغ كونغ، أي مكان ثاني. يعني معقولة بلد أنه عندك هيك أقول باهرة ما تشجعهم؟ يعني this is something big wrong.
2: في النهاية قد يبدو شعار الكنغر الأخضر مجرد علامة على عبوة في السوبر ماركت، لكن خلف هذا الشعار تاريخ طويل من التحولات الاقتصادية ومحاولات الحفاظ على فكرة بسيطة جدا، أن يكون لأستراليا ما تصنعه بنفسها. أعد هذا التقرير ريان برهوم.
1: تقرير مميز مستمعينا، يمكنكم مشاركته مع الأهل والأصدقاء والاستماع إليه مجددا عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: والآن إلى موجز إخباري والزميل هاشم الحداد.
4: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. هجوم بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الحكومة الفيدرالية تجبر مساهمين في شركة للمعادن النادرة على بيع حصصهم لارتباطهم بالصين. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية إثر تفشي سلالة جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير مستمعين الكرام، عدنا إليكم لاستكمال ما تبقى من النصف الثاني من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي، نشكر لكم حسن المتابعة والإنصات. هذه هي الساعة دائما حافلة بفقرات وموضوعات عديدة، سنطل من جديد على آخر المستجدات على الأراضي الفلسطينية في إعادة لتقرير مراسلنا من رام الله عرفات داود، وبعد ذلك نتوجه مع الزميل محمد الغزي لنعرف ما الذي تكشفه المراحيض العامة عن عدم المساواة في أستراليا.
0: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة بالولايات الأسترالية. على ما يبدو أغلب الولايات تشهد طقس ماطر، لكن بمدينة بيرث هنالك شمس بين الحين والآخر، غائم جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى فيها 25. بأدليد أمطار تنحسر خلال اليوم 19 درجة. ننتقل من أدليد إلى ملبون، يوم غد الثلاثاء أمطار متفرقة 17 درجة، وفي هوبارت غائم جزئيا 17. بالعاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 18 درجة، بسيدني أمطار لكنها تخف خلال اليوم 22، في بريسبين أمطار 24، وأخيرا مستمعين الأعزاء بداروين يوم غد قد تشهدون تساقط أمطار، درجة الحرارة العظمى فيها 32.
2: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم.
1: يا هلا عرفات.
3: صباح الورد. يعني سنبدأ استثنائيا من إسرائيل، لأن هناك يعني أجواء توحي بأن عودة الحرب ليست مستبعدة، يعني هناك في تحذيرات من احتمال عودة التصعيد وحتى انطلاق جولة ثانية من الحرب ربما مع إيران، ودعوات لحل الكنيسة وحتى إجراء انتخابات مبكرة. هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث هناك؟
4: فعلا فارس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء هذا اليوم انعكست في الداخل الإسرائيلي بشكل ملحوظ هذا اليوم تحديدا، حيث أعلن ترامب عن تهديده لإيران وتلميحه باستئناف العمليات العسكرية ضدها. مباشرة لاقت هذه التصريحات صدى واسع في إسرائيل، حيث أعلن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع ترامب للتباحث في احتمالية استئناف العمليات العسكرية مع إيران. كذلك أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة الطوارئ وإبلاغ المستشفيات والمدارس لضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب. وفي ذات السياق تستمر العمليات العسكرية على الحدود الشمالية رغم إعلان وقف إطلاق النار وتمديده مع لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن إصابة 4 جنود بعد استهدافهم بمسيرات من قبل عناصر حزب الله اللبناني. سياسيا حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم من مخاطر إعلانها عن نيتها حل الكنيسة الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي اعتبره نتنياهو قد يشكل خطرا على إسرائيل في حال استئناف الحرب مع إيران وفي حال حل الكنيسة والدخول في دوامة الانتخابات المبكرة. على صعيد آخر، أحيا آلاف الإسرائيليين ما يسمونه ذكرى توحيد القدس، حيث انطلقت مساء أمس أو عصر أمس مسيرات ضخمة في شوارع البلدة القديمة من القدس، تخللها اعتداءات وهجمات على المحال التجارية الفلسطينية في المدينة، ورفع شعارات تدعو بالموت للعرب ومطالبين باستمرار السيطرة على القدس ورفض تقسيمها. وفي هذه المسيرات الضخمة التي شهدتها القدس تحديداً، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جبير بترسيخ السيطرة على المدينة وتعزيز الاستيطان فيها، وطالب أيضا بالتسريع في ربط الأحياء اليهودية في محيط مدينة القدس وربطها في المدينة لتعزيز الوجود اليهودي فيها كما قال.
5: نعم عرفات، إلى التصعيد المستمر اليوم في قطاع غزة وسط استمرار الغارات وارتفاع أعداد الضحايا، اليوم تتصاعد التحذيرات من احتمال استئناف الحرب وتيرة أوسع في القطاع. ما أبرز المعطيات الميدانية والسياسية لديك، وإلى أين تتجه الأوضاع في غزة عرفات؟
4: في غزة على الأرض الحرب لا تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم كل الحديث عن المفاوضات الجارية مع الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل، إلا أن على الأرض هناك مزيدا من الضحايا يسقطون بشكل يومي في القطاع عبر استهداف القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة من القطاع. كان آخر وأهم هذه الاستهدافات ما حصل بالأمس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة غزة أدت إلى مقتل عز الدين الحداد وهو قائد الذراع العسكري لحركة حماس، إضافة إلى مقتل عدد من أفراد أسرته معه. هذه العملية اعتبرتها أوساط فلسطينية تصعيد غير مسبوق، يطال أحد أهم القيادات المتبقية من الجناح العسكري في غزة. إسرائيل من جهتها اعتبرت أن ما أسمته تصفية الحساب مع من خططوا لعملية 7 أكتوبر لا يزال قائما، وأن هذه العملية لا تأتي ضمن شيء خارج سياق اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تأتي ضمن تصفية الحساب مع من وصفتهم بمخططي 7 أكتوبر. ميدانيا وإنسانيا أيضا في قطاع غزة تستمر الأزمة الإنسانية وتتفاقم بشكل كبير بعد التوقف الجزئي عن إخراج وإجلاء عدد كبير من الجرحى والمرضى من ضحايا الحرب عبر معبر رفح، الذي ما يزال العمل به يعمل بشكل مقلص ولا يسمح بإخراج وإجلاء الأعداد الكبيرة المتواجدة في قطاع غزة ممن يحتاجون العلاج الطارئ في خارج القطاع كونه لا يملك إمكانيات العلاج. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أعلنت أن المنظومة الطبية كل يوم تدخل في مرحلة الخطر كما قالت، من حيث المعدات ومن حيث المستلزمات الطبية الغير متوفرة في القطاع والتي يمنع إدخالها عبر المعابر الإسرائيلية أو عبر معبر رفح.
3: نعم عرفات، في 15 من أيار مايو الجاري كان ذكرى النكبة الفلسطينية، ما تراه إسرائيل لذكرى تأسيسها. شفنا وقفات يعني احتجاجية لإحياء الذكرى حتى هنا في أستراليا بسيدني وبميلبن. ماذا عن هذا اليوم في الضفة الغربية؟ نعلم يعني واقع الاستيطان متواصل، هجمات المستوطنين أيضا بوتيرة ربما أعلى في هذه الفترة. كيف عاش الفلسطينيون في الضفة هذه المناسبة؟
4: الضفة الغربية تم تسميتها بالنكبة المستمرة فارس، حيث أن الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تم إحياؤها وسط هجمات واعتداءات من المستوطنين كانت بشكل لافت هذا الأسبوع، وتحديدا في ذكرى توحيد القدس الذي يعتبره الإسرائيليون أحد أعيادهم المهمة السياسية، حيث خرج مئات وآلاف المستوطنين لشوارع من الضفة الغربية ونفذوا مسيرات ضخمة فيها، إضافة إلى تعليق أو نشر الأعلام الإسرائيلية على مختلف الشوارع ومفارق الطرقات في الضفة الغربية، إضافة إلى هجمات واسعة شنها عشرات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. هذه الذكرى 78 للنكبة كما قلنا جاءت هذا العام في ظل هذه الهجمات الاستيطانية وفي ظل التشريع القانوني والسياسي للاستيطان في الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية بتسليل سموتريتش عن نية الحكومة الإسرائيلية على تحويل مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيري ورام الله إلى مدينة معتمدة ضمن المدن الإسرائيلية عبر ما اسمه شرعنة هذه المستوطنة وتحويلها لمدينة من واحدة من أهم المدن في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية من جانبها أدانت هذه الخطوة واعتبرت أن الإعلان عن مستوطنة في مستوطنة بيت إيل كمدينة يأتي ضمن خطة تعزيز السيطرة والضم للضفة الغربية. هجمات المستوطنين تواصلت في عدد من المناطق الفلسطينية وأدت لإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى إحراق أراضي واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير في منطقة الأغوار، وهذه المناطق تعتبر سلة غذائية للضفة الغربية. هجمات المستوطنين والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى السيطرة على قطعان من الأغنام لمزارعين فلسطينيين، أدت إلى مقتل أحد الرعاة في قرية جلجلية شرق رام الله، وهو يبلغ من العمر 16 عاما، أعلن عن مقتله بعد ضربه من قبل عدد من المستوطنين بعد أن سرقوا وقاموا بسلبه أغنامه والسيطرة عليها بشكل كامل.
5: من رام الله تحدثنا مع مراسلنا عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
3: كل تقارير عرفات متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.

0: جميعنا مررنا بهذه التجربة، فالبحث عن مرحاض عام قد يكون مرهقاً، لكن الأمر بالنسبة إلى كثيرين، بل إلى نسبة كبيرة من الأستراليين، هو أكبر من مجرد إزعاج.
1: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life of, that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
0: كان أنثوني بيرس وزميله ديفيد ستيرتفيلد من مجموعة ستريت كير الاستشارية يتحدثان خلال جلسة الاستماع العلنية التي أجراها برلمان نيو ساوث ويلز العام الماضي حول المراحيض العامة، وفيها أشار ستيرتفيلد إلى اضطرار بعض الأشخاص إلى المبيت قرب سنترال ستيشن لأن أبوابها تبقى مفتوحة طوال اليوم.
2: That's why I slept at Central Station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it where the toilets were.
0: وكان هذا التحقيق وهو الأول من نوعه قد جمع فئات متنوعة من الناس لمشاركة تجاربهم الحية حول تأثير ضعف الوصول إلى المراحيض العامة على حياتهم. وهنا جودي فيندلي من كونتري وومنز أسوسيشن، وهي رابطة نساء الريف، تتحدث أيضا خلال جلسة الاستماع.
3: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all. And this is per the National Public Toilet Map.
0: في حلقة هذا الأسبوع يطرح بودكاست SBS Examine سؤالا مفاده: كيف تكشف المراحيض العامة حجم عدم المساواة؟
4: I think public toilets are a really important form of infrastructure that are undervalued and underrated. They're often the last thing considered when we're looking at our plans and our public spaces and our transport networks, but they are essential to social inclusion and social cohesion.
0: كاثرين ويبر ناشطة وباحثة متخصصة في قضايا المراحيض العامة وتعنى بدراسة المحظورات الاجتماعية والتصميم والسياسات والعوائق القانونية المرتبطة بها، قالت لSBS Examines إن أستراليا تعد أفضل حالا من كثير من الدول في هذا المجال، لكنها لا تزال تفتقر إلى أطر قانونية واضحة.
4: So while we have building codes that regulate how many toilets need to be included within buildings, when we leave the building, we don't have any standards that say how many public toilets we need to provide either per person or per kilometre. And we also don't have any legislative requirement on a level of government or an agency that says you are responsible for providing public toilets.
0: وهذا يعني أن المراحيض العامة التي توفرها الحكومات المحلية يمكن إغلاقها بسهولة.
4: There isn't a legislative requirement that says they are part of the public space network or they're part of our public transport network. So if there is any conflict between user groups or if it becomes very expensive to operate, it can be easier to close a public toilet than to ensure continued access.
5: The further you get away from a capital city, the harder it is to go to the bathroom. And what is accessible is old. Often the gradients are really hard to get into the bathrooms. The grab rails aren't overly helpful.
0: جيرمي هوب هو رئيس منظمة People with Disability أستراليا والرئيس التنفيذي لتحالف Specialist Disability Accommodation Alliance، وبصفته مستخدما دائما لجهاز المشي ووالدا لطفل يعاني من التوحد، يقول إن المراحيض المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة أساسية.
5: The amount of times I go racing looking for a toilet, whether that's out at a business lunch, whether that's at the airports, and some of the difficulty is to be able to go to the toilet in dignity, to be able to have somewhere private that is accessible, that is safe. For me, it means that I can navigate my wheelchair and my walker.
0: أما جوليان لورنس وهو مسؤول سياسات أول في منظمة People with Disability أستراليا فقال إن منظمتهم تسمع باستمرار عن أشخاص ذوي احتياجات خاصة يضطرون إلى تنظيم يومهم بالكامل وفق توفر المراحيض العامة.
6: Actually, you cut meetings short, you cut outings short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue, yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
7: I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
0: أليستر امرأة من السكان الأصليين، متحولة جنسياً ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، تقول إنها كانت تتجنب استخدام المراحيض العامة أحياناً لأسباب تتعلق بالسلامة.
7: And it would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric? Or do I go into the guy's bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
0: أما الدكتورة ساشا بايلي الباحثة في مركز صحة الشباب النفسية بجامعة ملبورن فقالت لأس بي أس إكزامينز أن كثيراً من المتحولين جنسياً يشعرون بالقلق من استخدام المراحيض العامة ويحاولون تجنبها قدر الإمكان وأضافت أن دراسة واسعة شملت شباب مجتمع LGBTQI+ في أستراليا كشفت آثاراً عميقة على الصحة الجسدية والنفسية للشباب المتحولين جنسياً.
8: In that study, we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection or other kidney related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
9: There's a map in Australia of all the toilets, and after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
0: جيم كوبر هو الرئيس التنفيذي لمنظمة كونتيننس هيلث أستراليا ويعاني واحد من كل 4 أشخاص في أستراليا من مشكلات سلس البول أي ما يزيد على 7 ملايين شخص وتنظم المنظمة حملة سنوية تعرف باسم Great Danny Hunt وتدعو فيها الناس إلى إضافة المراحيض العامة إلى الخريطة الوطنية التي تضم الآن أكثر من 25,000 مرفق مسجل لمساعدة الناس على العثور على المراحيض العامة في مختلف أنحاء البلاد.
9: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Danny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
0: وترى الباحثة كاثرين ويبر أنه يتوجب إيلاء اهتمام أكبر للمراحيض العامة لأنها لا تمثل مجرد وسيلة راحة بل تعبر عن المساواة والكرامة الإنسانية.
4: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
0: هذا التقرير أعدته ليرا شيفيتس وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. للاستماع إلى المزيد من حلقات بودكاست SBS Examines يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sbs.com.au/examines.
10: شرفت الساعة الثانية مستمعينا على الانتهاء، لكن ابقوا معنا، ما زال لدينا ساعة ثالثة نعدكم بأن تكون حافلة بالفقرات والموضوعات المتنوعة. سنعيد فيها على مسامعكم ردود الفعل على جوانب من سياسات الائتلاف وكذلك الحكومة الفيدرالية المتعلقة بملف الهجرة، وأيضا الموازنة التي قدمت في الأسبوع الماضي.
11: وأيضا مستمعينا الكرام لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وأيضا مقابلات وتقارير منوعة من إعداد وتقديم زملائنا بفريق عمل SBS عربي. ترقبوا المزيد مستمعينا بعد هذه الأغنية لكاظم الساهر وأسماء المنور، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم. محكمة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

عناوين النشرة: ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران للإسراع بإبرام اتفاق، وهجوم بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الحكومة الفيدرالية تشدد على ضرورة الإصلاح الضريبي، والمعارضة تقول أن خطتها الاقتصادية مصممة لحماية مداخيل الأستراليين من التآكل عبر التضخم. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تتهم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالسعي لتفكيك الاتحاد. هشام الحداد يحييكم، وإليكم التفاصيل. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو أبرام اتفاق. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وفي إطار المفاوضات والجمود المخيم عليها، ذكرت وسائل أعلان إيرانية أمس أن الولايات المتحدة قدمت عرضا مكونا من 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن.

0: وترفض واشنطن في عرضها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج حتى بنسبة 25% أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب. وقالت وكالة أنباء مار أن الولايات المتحدة التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات. ووسط هذه الأجواء المتوترة شهد يوم أمس مزيدا من الاضطراب في المنطقة مع أعلان السلطات الإماراتية أن ضربة بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بجوار محطة للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي من دون وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص قتلوا أمس وجرح العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد، وعلم أن من بين ضحايا أمس قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتل مع ابنته في غارة إسرائيلية على شقة سكنية عند أطراف مدينة بعلبك. ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي بعد جولة ثالثة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من الشهر الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي أمس الأحد لمدة 45 يوما. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن حوالي 52% من الأستراليين يعتبرون أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي هي الأسوأ منذ عام 1993، وأشاروا إلى أنهم سيكونون أسوأ حالا بسببها. كما أعرب 47% من المستطلع آراءهم عن اعتقادهم بأن الميزانية تزرع بذور الانقسام بين الأجيال الشابة والأكبر سنا في المجتمع. وفي نفس الوقت أشار الاستطلاع إلى بقاء مستوى التأييد لحزب العمال على حاله، أي على 31% مقابل تصاعد في شعبية حزب أمة واحدة ليبلغ 27% وتراجع الائتلاف إلى 20%. ومتحدثا من أديلايد اليوم شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حكومته ستواصل تبني السياسات التي تخدم مصالح أغلبية الأستراليين وخاصة في مجال الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره.
1: What I want to do is to make sure that we are putting in place the right policies. And we're putting in place the right policies, and it contrasts with the three right-wing parties and their allies. Sometimes they say what we need is tax reform, but then oppose every tax reform that's put forward. And what we're doing is making sure that there's a better alignment between the tax paid on your labour, on working, and that paid on your assets. And that is a reasonable thing to do. It's something that's been called for by economists for a long period of time.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال أن سياسات الائتلاف تضمن عدم تآكل مداخيل الأستراليين عبر ارتفاع مستوى التضخم.
2: Labor Party has told us what their policies of raising income taxes are to the Australian people. They've been very clear about that over the weekend. They plan to take tens, even hundreds of billions of dollars away from the Australian people with rising income taxes. They've told us what this is going to cost the Australian people. We're not going to let them do that. And we've made that very, very clear. We will, through our tax back guarantee, ensure that bracket creep comes to an end. Labor's inflation tax comes to an end, and that means Australians can rely on the fact that their income tax rates will not go up because of inflation.
0: أمرت الحكومة الفيدرالية اليوم عددا من المساهمين في شركة متخصصة بالمعادن الأرضية النادرة على بيع حصصهم، مبررة ذلك بارتباطهم بالصين وضرورة حماية القطاع من التأثيرات الخارجية. وتسعى شركة نورثرن مينرالز إلى منافسة الهيمنة الصينية على إنتاج الديسبروسيوم، وهو معدن نادر يستخدم في صناعة المغناطيسات عالية الأداء المخصصة للسيارات الكهربائية. وسعى مستثمرون صينيون في السنوات الأخيرة إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في الشركة الأسترالية، واستخدمت كامبرا قوانين الاستثمارات الأجنبية الصادرة عام 2024 لإجبار بعض هؤلاء المستثمرين على بيع أسهمهم. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز إن عددا آخر من الشركات الصينية سيجبر على الانسحاب من نورثرن مينرالز، مضيفا في بيان إن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لحماية مصالح أستراليا الوطنية في هذا الشأن. وشمل أمر البيع 6 من مساهمي نورثرن مينرالز، وكان لدى 3 من هؤلاء المساهمين عناوين في الصين، و2 عنوانهما في هونغ كونغ، و1 مدرج في جزر العذراء البريطانية. أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها اعتقلت حوالي 1000 شخص وصادرت أكثر من 90 سلاحا ناريا خلال عملية أمنية لمكافحة العنف الأسري استمرت 4 أيام في كافة أنحاء الولاية الأسبوع الماضي. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية أمروك بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت أول أمس السبت، وكانت مصممة لتوجيه تحذير شديد اللهجة لمرتكبي أعمال العنف الأسري من أن الاعتداءات على النساء والأطفال لن يتم التهاون معها.
3: Yeah, from Wednesday last week to Saturday night, the New South Wales Police Force ran Operation Amarok 13. This is a domestic violence focused operation where we use intelligence to target known and high risk domestic violence offenders, and also with an approach to make sure that domestic violence victims and their families are protected as well. I think the message needs to get across a lot stronger to, you know, offenders and perpetrators of domestic violence that it's not, the message isn't getting through. This is a stain on society. It's a scourge, and it's something that the New South Wales Police Force won't take a backward step on.
0: قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس أن الولايات المتحدة وروسيا والصين لا تحب الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الدول ترغب في تفكيكه. وقالت كالاس في مؤتمر في إستونيا أن الاتحاد الأوروبي يكون أقوى عندما يحافظ على وحدته، واعتبرت أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تفضل التعامل مع دول أصغر منها مقارنة بالتعامل مع قوى متكافئة معها. في أخبار الرياضة، فتح جوزيه مورينيو الباب أمام عودته إلى التدريب في ريال مدريد، قائلا أمس إن وكيل أعماله على اتصال بالنادي الإسباني، ومؤكدا في نفس الوقت أنه لا يوجد أي عرض حاليا على الطاولة، مضيفا أنه لا يتعجل اتخاذ قراره. وكانت وسائل أعلام إسبانية وبرتغالية ذكرت أن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 63 عاما والذي قاد فريق بنفيكا إلى موسم بدون هزائم في الدوري البرتغالي الممتاز ليحتل المركز 3 أصبح مرشحا بارزا لخلافة مدرب ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلو، ويستمر عقد مورينيو مع بنفيكا حتى يونيو حزيران من العام المقبل. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع غدا الثلاثاء، في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبان ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني ممطر 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand. لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل هذه الساعة الثالثة وهي الأخيرة من برنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي نقدمه لكم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام نرحب بكم أجمل وأرق ترحيب، نتمنى أن تقضون برفقتنا أوقات ممتعة وأيضا مفيدة بنفس الوقت. الساعة الثالثة والأخيرة عادة تكون مليئة بالمواضيع والفقرات، بالنصف الثاني منها لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم رح نحتفل سوية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام اللي أتم عامل 86، كل عام وهو بخير وصحة وسلامة، بالإضافة إلى فقرات وتقارير منوعة منها طبية وأيضا حلقة جديدة من بودكاست مشوار مع الزميل ريان برهوم.
3: الزعيم عادل إمام يعني ما يستحق بضع دقائق فقط نخصص للمفروض
4: فقرة الترندين كلها إلى اليوم
3: البرنامج كله، يعني من الشخصيات اللي أسعدت الجمهور العربي وأصبحت علامة وأيقونة في الفن العربي بشكل عام. مين فينا محافظ من إفيهات وتعليقات
4: ومسرحيات وأفلام
3: عبر العصور،
4: مسلسلات وبالآونة
3: يعني
4: الأخيرة
3: أيام الأبيض والأسود، يعني هذه أجيال تربت على فكاهة عادل إمام والفن المميز الذي يمثله كثير من الناس، يعني بيعتبروه مصدر للسعادة والبهجة والضحكة في عالم بيحيط بينا كثير من التحديات فيه. مستمعينا الكرام راح نتعرف على تاريخ عادل إمام وأبرز ما قدمه للدراما العربية والسينما والفن العربي في النصف الثاني من هذه الساعة.
4: لكن الآن مستمعينا عاد للتقرير اللي عدته وقدمته الزميلة هناء ياسين، وذعنا على حضراتكم بالساعة الأولى من البرنامج. هذا التقرير مستمعينا يضم لقاء مع السيد حسن موسى المدير التنفيذي للمجلس العربي أستراليا بخصوص النقاش حول ملف الهجرة بأستراليا، طبعا اللي تحول من مرحلة الشعارات والكلمات والحملات الانتخابية إلى سؤال يبدو أكثر صعوبة وهو كيفية إدارة هذا الملف الوطني الهام. وشفنا مستمعينا ملف الهجرة كان بقلب النقاش اللي دار حول الميزانية الفيدرالية اللي قدمتها الحكومة العمالية وأيضا الرد عليها من قبل المعارضة الفيدرالية، وشفنا أنه بعض منظمات التعددية الثقافية انتقدت الخطاب المحيط بملف الهجرة معتبرة أن المهاجرين يستخدمون ككبش فداء لإخفاقات سياسية أوسع.
5: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens.
6: المهاجرين ما نديكور باستراليا، ما نبس ديكور، انه بس هون مستعملهم للاكل بالنسبه للثقافه بالنسبه للفن الى ما هنالك، بس لكن المهاجرين ضمن الفابريك لاستراليان سوسايتي، للمجتمع الاسترالي، لانه استراليا هي بنهايه الامر هي بلد مهاجرين.
7: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success.
3: تحول النقاش حول الهجرة في أستراليا من مرحلة الشعارات والحملات الانتخابية إلى السؤال الأكثر صعوبة حول كيفية إدارة هذا الملف الوطني الهام. وكان ملف الهجرة في قلب النقاش الذي دار حول الميزانية الفيدرالية التي قدمتها الحكومة العمالية والرد عليها من قبل المعارضة الأسترالية، وركز النقاش بشكل كبير على تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية المتوقعة والأزمات الاقتصادية والإسكانية الملحة. فمن ناحية أبقت الحكومة الفيدرالية على سقف الهجرة عند 185,000، وتشمل الميزانية كذلك تعديلاً شاملاً لاختبار النقاط لاستهداف المتقدمين المحليين من ذوي المهارات العالية. في المقابل قدمت المعارضة ردها على الموازنة الحكومية وتعهدت فيها بواحدة من أكبر تخفيضات الهجرة في تاريخ أستراليا، وربط أعداد الهجرة الخارجية بشكل صريح ومباشر بالعدد الفعلي للمنازل الجديدة المبنية في أستراليا. كما تعهد الائتلاف المعارض بمنع الأجانب والمقيمين الدائمين من الحصول على 17 نوعاً من الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج دعم الإعاقة الوطني الـ NDIS. زعيم المعارضة أنجس تايلر:
5: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
3: وانتقدت العديد من منظمات التعددية الثقافية سياسات الائتلاف المعارض المتعلقة بالهجرة، وصفة إياها بأنها مثيرة للانقسام. من بين هؤلاء السيد بيتر دوكاس، رئيس اتحاد مجالس الجاليات الإثنية في ولاية نيو ساوث ويلز.
7: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country.
3: أما السيد حسن موسى، المدير التنفيذي للمجلس العربي أستراليا Arab Council Australia، فقال في حديثه مع SBS عربي إن المهاجرين اليوم يستخدمون ككبش فداء لإخفاقات سياسية أوسع.
6: الهجرة دائما بتكون مركز ملام، يعني بتكون في مشكلة اخفاق باستراليا. انا برايي المشكلة باستراليا يعني كل ما تفاقم الوضع الاقتصادي كل ما كان في حدا انه لازم يدفع الثمن، وهالثمن دائما بيدفعوه لنظام الهجرة باستراليا. نظام الهجرة هو صراحة هو اللي بنى استراليا من World War II لهلا بالوقت الحاضر، يعني نحن بنهاية الأمر بلد مهاجرين واعتمدت كل حياتها على المهاجرين، وكان الهجرة دائما كانت عامل اقتصادي فعال وجيد بيصب بمصلحة الاقتصاد الأسترالي. فلذلك أنا برأيي هي المشكلة إذا بديرتوا لقصة الإسكان بقصة الهجرة يكون هذه نتيجة الإخفاقات اللي عم تحصل بسياسات الحكومات المتعاقبة بأستراليا، لحتى ما عم تاخد بعين الاعتبار قديش بتعطيها الهجرة دفع وزخم للاقتصاد الوطني الأسترالي، وثانيا ما عم بيقدروا يعمروا كفاية يعني منازل للأستراليين والمهاجرين نتيجة الضرائب متزايدة، كلفة البناء، سياسات اللي ما بتعطي يعني دعم كافي لحتى يكون تتوسع أستراليا بالبناء وتعطي مجال أكثر للناس يعملوا انفستمنت استثمار بهالوضع هيدا. إذا عم نقول ما عم نقدر نعمل كفاية منازل بأستراليا، أكبر سبب ومسبب لهالشيء هيدا هو نتيجة نقص اليد العاملة بأستراليا. نقص المهاجرين عم بيعطي نقص في اليد العاملة، عم تسبب أزمة بأستراليا بتطلع نتيجتها أنه إخفاقات بالنسبة لتوفر المنازل في استراليا. فهذه المفروض تطلع على الحكومة، مش دائما يكون في مثل الهجرة كمفتاح أو كحنفية مفتاحها مسكرة وقت اللي بدنا. خليني أقول كمان بالنسبة لقضية skill migration مثلا، أستراليا بتدفع مئات الألافات من الدولارات لتعلم الولد من وقت ما يخلق لحتى يصير مثلا بالجامعة. عم بيجي المهاجرين معلمين خاصين عم بوفر على الحكومة الأسترالية نتيجة تعلموا، عم بيجي جاهزين ليشتغلوا. المشكلة الثانية تطرق لها الحزب العمال بوقت الحاضر بآخر بادجت، إنه البضء بسكيل ريكوجنيشن، يعني إنه اللي عندهم مثلا جايبين معهم شهاداتهم، جايبين معهم قدرتهم المهنية، ما بدهم تاخد وقت كتير كتير لحتى تتعدل شهاداتهم يقدروا يشتغلوا بالحق اللي هن أصلا دخلوا على أستراليا بسببه. فبتلاقي في كتير ناس في يعني عم بيكون حوالي 164,000 وظيفة بوقت الحاضر فيها قادر يقوم فيها مهاجرين، بس ما عطوهن القدرة على أنه يعدلوا شهاداتهم ليقدروا يشتغل بهالوظائف هيدي. هيدي عم تكلف أستراليا بلايين الدولارات. هيدي المفروض تطلع فيها الحكومة وتوفر المنازل هي الحكومة بطريقة أنه تقدر تستوعب عدد أكبر مهاجرين. ما ننسى نحن كمان أنه أستراليا نسبة الولادة فيها كتير ضئيلة، يعني عم تحكي أنت تقريبا شيء أقل من 1.5 لكل وومن بأستراليا. يعني هذا حتى يكون في، إذا بدنا ننسى إذا كان ما في عندنا هجرة خالص بأستراليا، ما في عندنا هجرة خالص بأستراليا، معناتها البوبوليشن عدد السكاني النمو السكاني حيكون بطريقة تعددية تنازلية. الهجرة بتعدل التعديل السكاني، وإلا بدنا نصير بعد كم سنة، بعد 10 15 30 سنة حكون أستراليا نسبة اللي بيشتغلوا فيها أقل بكتير من النسبة اللي قادر تعيل أستراليا والمسنين في أستراليا، لأنه حكون مجتمعنا مجتمع مسن مش قادر يعطي ولا قادر يثمر.
3: أشرت سيدي الكريم إلى أن الأزمات الاقتصادية قد خلقت توجها معاديا للمهاجرين في أستراليا، ولكن هل يمكن القول إن هذه الأزمة الاقتصادية في الحقيقة رفعت الغطاء عن مشكلة مسكوت عنها تتعلق بهوية أستراليا وتجذر العنصرية فيها؟ وهذا ما نلمس اليوم من صعود في شعبية السياسات التي تهدف لكسب أصوات الناخبين ذوي الميول اليمينية تحديدا.
6: اليوم إن كان العمال ولا كان الكواليشن التحالف عم بيكون عنده نوع من ردة الفعل، لأنه تزايد الدعم لحزب أمة واحدة. أنا برأيي الدعم لحزب أمة واحدة هو في، ما في شك بأي مجتمع في في في مكون عنصري موجود بأي مجتمع كان، فممكن بيمثل 20% 25% أكثر الأوقات. فلذلك إن اليوم تزايد الأصوات لحزب أمة واحدة أو بولين هانسون هو نتيجة الفراغ اللي موجود بالكوليشن بالتحالف الليبرالي والناشنال بارتي. فهن عدم، يعني هي عم بياخدوا أصوات منه مش عم بياخدوا أصوات حدا تاني. فلذلك أنا برأيي إذا الأحزاب الكبيرة كان العمال ولا الأحرار إذا بدوا يكونوا ممثلين لأستراليا مفروض يكونوا بالوسط، مش يكونوا يزايدوا على حزب ما واحد يكونوا عنصريين أكتر منهم، لأنه ما بتفيد الشيء ده. لأنه يعني إذا عم نجي 25% لبولين هانسون، عندك 75% من الأصوات منها لبولين هانسون، يعني هدول الوسط السياسي في أستراليا، هدول اللي مفروض أن يختون حزب العمال وحزب الأحرار، مش يزيحوا أكتر للرايت وينج للمنحة العنصري لحتى يكسب أصوات، لأن ما في أصوات هنا. بالإضافة للشهادة المهاجرين منن ديكور بأستراليا، منن بس ديكور، إنه بس هون مستعملهم للأكل بالنسبة للثقافة بالنسبة للفن إلى ما هنالك، بس لكن المهاجرين ضمن الفابريك لأستراليان سوسايتي للمجتمع الأسترالي ما لا يمكن أن يستثنوا منه، لأن أستراليا بنهاية الأمر هي بلد مهاجرين. يعني إذا منزيح علشان بس الفيرست نيشنز بيبل الأبروجينال، كل إنسان موجود بأستراليا هي وبنهاية الأمر إنسان مهاجر، ونحن نتكيف مع موضوع هذا، لأن نحن نسبة دولة مهاجرين دولة هجرة بأستراليا، وكل إنسان بيفوت على أستراليا بياخد الجنسية الأسترالية صار من المكون الأساسي لهالمجتمع الأسترالي هيدا المتعدد الثقافات. تعددية الثقافية منا بس إنه منبر للسياسيين حتى يحكوا معنا وقت عم يحكوا معنا فقط، ويكون عنده خطاب مختلف ويكون للمجتمع الباقي. بعدين الزيادة كتير مهمة هي أنه كمان قالتها الوزير أنا علي بالزمانات، أنه اليوم اللي عم بيثوروا ضد الهجرة ما عم بيثوروا ضد الهجرة بشكل عام، عم بيثوروا ضد الهجرة من الشعوب الغير بيضاء نون وايت نون أنجلو ساكسون. يعني لو إجا مثلا دبل المهاجرين من الأنجلو ساكسون كونتريز ما كان عنده مشكلة بهالأشخاص هدول العنصريين، أو بشكل عام الأحزاب اللي عم تمثل القليل العنصرية بهالبلد هيدي. هن بدهم مهاجرين من لون واحد، لون وبيمثل أستراليا البيضاء اللي هنا تخلصنا منها نحن من حوالي 50-60 سنة. انتهت هالسياسة هذه بأستراليا وبدأنا بسياسة جديدة تحت ويتلم، أنه انهت هالسياسة هذه وصار مجتمعنا متعدد الحضارات. وبعد هلأ حوالي أكثر من 53 سنة من هالموضوع هذا بعدنا عم نكرر نفس المشكلة ونفس الحديث ونفس النقاش. اللي نستوعب كلنا سواء أن أستراليا دولة مهجرة، دولة متعددة الثقافات، وكل إنسان فاعل بهالدولة هيدي ومفروض أن ينعطى الفرصة ليكون فاعل فيها، إن عن طريق العمل، عن طريق السياسة، عن طريق الإعلام، عن طريق كل شيء. مش نقعد نحط حواجز قدامهم وبنهاية الأمر نقول إن عنا شعب هون غير فاعل. فلذلك أنا برأيي هاي الشغلة كتير مهمة إن إحنا ترولي نكون ملتقاش سوسايتي. أنا برأيي في نحن مجتمع معدد الثقافات بتركيبنا السكانية، لكن بالتنفيذ الفعلي ما أنا متعددين الثقافات.
3: كيف يؤثر هذا الخطاب الذي يعني يتناول سياسات الهجرة والبعض يصفه بأنه خطاب عنصري، خطاب يعزز الانقسام، كيف يؤثر على الوئام المجتمعي ونحن في مرحلة حرجة جدا في أستراليا تتعلق بالتعايش ما بين كل الفئات، الطوائف، القيم الإنسانية الموجودة بأستراليا؟ هل يؤجج هذا الخطاب اللي بيحيط بملف الهجرة من شعور عدم الانتماء لبعض الأستراليين حتى لو كانوا من الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين؟
6: بالضبط. أنا برأيي أنه اليوم الليدرشيب، القيادة الأسترالية، القيادة السياسية في أستراليا وتتأجج الموجة العنصرية، هي عم ترتكب خطأ كبير بحق أستراليا وبحق نفسها. لذلك أنا برأيي إذا بيهمهم الوئام الاجتماعي مفروض أنه هني يكون عندهم سياسات لحتى تجمع الناس مش لتفرق بيناتهم. يعني وقت يعملوا بليم، يعملوا اللوم على الهجرة والمهاجرين، هني عم بيقسموا المجتمع الأسترالي. فلذلك القيادة السياسية في أستراليا مسؤولة عن كل شيء عم بيصير بعدم وئام اجتماعي بهالبلد هيدا، ويكون في تفضيل لفئة على حساب فئة أخرى. فلذلك كتير مهم أنه الخطاب السياسي يكون بده يكون واعي أكتر من هيك، بده يكون بيجمع وبيشمل العالم، بيشمل أستراليا ككل، مش يفرق بين فريق وثاني. الوئام الاجتماعي هو أهم شغلة ممكن تنمي التعدد الثقافي ومجتمع حقيقة متساوي في أستراليا. بوقت الحاضر أنا اللي عم شوفه أنه الخطاب السياسي مسؤول عن التفرقة، وأنا ما بعتقد أنه السياسيين عم بيدركوا نتيجة هالخطاب هيدا وين حنصير بأستراليا. رح نزيد مزيد من الانقسامات والتفاوت، وحتكون في انه كمان ضغط على المهاجرين انه دائما هن المسؤولين عن وضع اقتصادي معين وصلنا اليه في استراليا.
3: كان هذا السيد حسن موسى المدير التنفيذي للمجلس العربي استراليا. هذا التقرير من اعداد وتقديم هناء ياسين لاس بي اس عربي.
4: شكرا لك هنا على إعداد وتقديم هذا التقرير المهم جدا. مستمعينا للي يحب يستمع إلى مرة أخرى أو يعمل مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، زوروا الآن موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
3: لا تذهبوا بعيدا أعزائي، سنتعرف بعد قليل على أبرز المحطات في حياة الزعيم ومشواره الفني بمناسبة عيد ميلاده الذي مر بالأمس. نتحدث عن النجم المصري العربي عادل إمام، وبعد ذلك لدينا رحلة ومشوار مع الزميل ريان برهوم لمكان مميز وجميل في أستراليا. ما هو وما أجمل ما يميزه، ترقبوا هذه الفقرات فيما تبقى من هذه الساعة.
4: لكن الآن نتوجه إلى استديوهاتنا بمدينة سيدني والزميل هاشم الحداد وموجز إخباري.

بالنسبة يا عربي، هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب يواجه تحضيرا شديد اللهجة لإيران للإسراع بإبرام اتفاق، وهجوم بطائرة مسيرة قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي. الحكومة الفيدرالية تجبر مساهمين في شركة للمعادن النادرة على بيع حصصهم لارتباطهم بالصين. هجوم أوكراني بأكثر من 600 طائرة مسيرة على روسيا يسفر عن مقتل 4 أشخاص وعن أضرار مادية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تتهم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالسعي لتفكيك الاتحاد. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: أهلاً بكم مستمعين الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم بعدة طرق، منها سماعات جوجل الذكية، تطبيقنا SBS أوديو آب على الهواتف المحمولة، وأيضاً مستمعينا الكرام الديجيتال راديو، الراديو الرقمي والقناة 304، وأيضاً عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. نحييكم، أنا منال العاني
7: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا، نسعد دائماً بأن نقدم محتوى ومميز ومختلف عبر أثير SBS عربي. نتابع في أهم الملفات اللي بتأثر على حياتنا كأسترالي من أصول عربية، ولدينا المزيد فيما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة من أستراليا اليوم، نقدمه لكم بعد هذه الإطلالة على حالة الطقس ليوم الغد الثلاثاء في المدن الرئيسية.
6: نبدأها من ولاية غرب أستراليا وعاصمتها مدينة بيرث، تتمتع بأجواء مشمسة ودرجة حرارة معتدلة جدا 25 درجة. بأديليد أمطار تقل خلال النهار 19 درجة، وفي مدينة ملبون أمطار متفرقة درجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة. ننتقل من ملبون إلى هوبارت غائم جزئيا 17، في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار 18 درجة. بسيدني أمطار لكنها تقل خلال ساعات النهار المسائية 22 درجة. ببريزبن أمطار 24، وفي داروين أمطار محتملة 32.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في هذه المساحة. من كل مساء نستعرض تفاصيل عناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوان يحمل البهجة في طياته، ألا وهو الاحتفاء بعيد ميلاد الزعيم الفنان الكبير عادل إمام الذي مر بالأمس، حيث أتم عامه 86.
1: نتمنى للصحة والسلامة مستمعينا الكرام. الفنان عادل إمام الفنان المصري استطاع أن ينجح بأصعب المهام الفنية، فكان رمزا للفكاهة وترك بصمة بقلوب الملايين ليصبح أحد أبرز أعلام الفن في مصر والعالم العربي.
0: بالفعل، وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع ذكرى ميلاد الفنان عادل إمام، وعبر العديد من محبيه عن إعجابهم وتقديرهم للزعيم، وهو اللقب المستوحى من إحدى مسرحياته، عنوان إحدى مسرحياته، واستعادوا أبرز أعماله ومشاهده اللي شكلت جزء من الذاكرة العربية الجمعية. كان قديش حلو، شفت هيك فيديو على السريع منال بالأمس بيسألوا الناس أنهم يعني يقولوا أحب إفيه أو يعني مصطلح يستخدمه عادل إمام في مسيرته الفنية، والكل عنده شيء مفضل ومميز. وكان اللافت بالنسبة للأعمار، يعني تلاقي أطفال بيعرفوا عادل إمام وصغار وكبار، كل الأعمار واكبة كل الأجيال.
1: فعلا حتى الشباب هنا باستراليا بيعرفوا عادل إمام، حتى المولودين هنا باستراليا بيعرفوا عادل إمام. فنعطي نبذة للمستمعين عن ولادة الفنان عادل إمام. ولد ب17 من أيار مايو من العام 1940 بقرية شها بمحافظة دقهلية، ودرس بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث كانت انطلاقته الأولى على خشبة مسرح الجامعة عام 1962 بحسب نقابة المهن التمثيلية.
0: وكما يقول المثل، رب صدفة خير من ألف ميعاد. دخول الزعيم لعالم الفن كان بمحض الصدفة مستمعينا، إذ قادته مشاركاته المسرحية داخل الجامعة إلى عالم الفن قبل أن يتقدم لاختبارات مسرح التلفزيون في ستينيات القرن الماضي، لتبدأ رحلته من طالب في كلية الزراعة إلى ممثل شق طريقه نحو النجومية.
1: وبعد اجتياز الاختبار بنجاح، بدأ مشوار الفني براتب بلغ 20 جنيه مصريا، وقدم في بدايات أدوار تراجيدية حزينة قبل أن يتجه إلى الكوميديا التي صنعت شهرته الواسعة. وكان من أوائل أعمال المسرحية ثورة قرية، ثم شارك في أنا وهو وهي في بدايات الاحترافية قبل أن يبدأ بفرض حضوره بالساحة الفنية.
0: متخيل عادل إمام بالتراجيديا يعني
1: بدور يعني سيريس أو بدور
0: حزين وحزين ودراما؟ لا لا لا، الحمد لله نغير.
1: تعرفي هو بيبدأ احتمال بداية قوية هيك إنها جدية، في عنده فيلم عريس بدرجة أمنية بدأ هيك بداية جيدة، بس عنده نهفات بين فترة وفترة.
0: بالفعل يعني الحمد لله التراجيديا خسرته والكوميديا كسبته. وكسبوا كذلك كل المشاهدين. طب طبعا لعادل إمام ميزات وستايل خاص به في أدائه الفني، منها العفوية، الارتجال اللافت، كانت هذه كارثة بالنسبة للممثلين اللي بيقفوا قدامه على مسرح على خشبة المسرح، لأنهم بيفاجأوا يمكن كل يوم بارتجال مختلف بنص مختلف. فطبعا كان ارتجاله لافت، وحضوره في المسرح كان يتميز بخفة الظل والتفاعل الجماهيري الواسع في تجربة فنية اعتمدت على إسعاد الجمهور دون تكلف أو إعداد مسبق.
1: وأيضا بإحدى لقاءاته أوضح أنه لم يسعى وراء أدوار البطولة لأجل كسب دور البطولة للدور أو البطولة ذاتها، مؤكد أن البطل الحقيقي هو من ينجح بدوره، مشيرا إلى أنه كان يفضل عمق الشخصية وتفاصيلها على حجم الدور ومساحته.
0: حمل عادل إمام لقب الزعيم خلال مسيرة طويلة قدم فيها 126 فيلم و16 مسلسل و11 مسرحية، إلى جانب عمل إذاعي واحد. يعني كتر خير، وما ما نسى الإذاعة والراديو، قدم في عمل واحد. وأكدت نقابة المهن التمثيلية المصرية بمناسبة عيد ميلاده أن أعماله قد أصبحت علامة بارزة في تاريخ المسرح والسينما المصرية والعربية أيضا.
1: وأيضا هنا امتد حضور إلى الدراما التلفزيونية عبر أعمال ناجحة مثل فرقة ناجي عطل، عوالم خفية، فالنتينو. طبعا قبل يومين اتفرجت حلقة من حلقات فالنتينو، يمكن من أقرب المسلسلات إلى قلبي، اللي حافظ على تواصله مع أجيال مختلفة من الجمهور، وشفنا أنه يحب يمثل مع يسرى. وأيضا
0: عمل دويتوز مشهورة جدا وثنائيات
1: مع يسرى،
0: صحيح. يعني لها يمكن هي نصيب الأسد في أعمال الزعيم عادل إمام. مستمعينا الكرام، من هذا الموضوع ننتقل وإياكم لفاصل غنائي قصير مع نور زين وحسام جنيد، وبعد ذلك نذهب لمشوار مميز من إعداد وتقديم العزيز ريان برهوم.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: في قلب جنوب أستراليا، حيث يسيطر اللون الأحمر على الأفق، ولا شيء يكسر امتداد الصحراء، تظهر فجأة سلسلة جبال تلتف على نفسها كأنها جدار طبيعي يخفي عالما كاملا في الداخل. مكان يبدو كمدرج ضخم منحوت بعناية، أو كأن الطبيعة رسمت دائرة غير مكتملة وسط الصحراء. هذا المكان يعرف باسم ويلبينا باوند، لكن خلف هذا المشهد الهادئ تختبئ قصة أقدم بكثير مما يبدو، قصة بدأت قبل مئات ملايين السنين، قبل أن توجد أستراليا بشكلها الحالي، وقبل أن يخطو الإنسان أولى خطواته على هذه الأرض. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم، أخذكم فيها إلى واحد من أكثر المواقع الطبيعية تفرداً في أستراليا، حيث تلتقي الجيولوجيا بالتاريخ، وتلتقي الطبيعة بالذاكرة الثقافية للسكان الأصليين. يقع ويلبينا باوند داخل سلسلة جبال فليندرز في ولاية جنوب أستراليا، على بعد نحو 5 إلى 6 ساعات بالسيارة شمال مدينة أدليد. وعلى عكس ما قد يبدو من شكله، فالمكان ليس حفرة ولا فوهة بركانية كما يعتقد البعض، بل هو تكوين جيولوجي معقد تشكل على مدى مئات ملايين السنين. تعود جذور هذه الجبال إلى نحو 800 مليون سنة، حيث كانت المنطقة مغطاة ببحار ضحلة، ومع مرور الزمن تراكمت طبقات من الرواسب الصخرية قبل أن تتعرض الأرض لاحقا لضغوط هائلة أدت إلى طي هذه الطبقات ورفعها إلى الأعلى. ومع عوامل التعرية عبر ملايين السنين تشكل هذا الشكل الدائري شبه المغلق الذي نراه اليوم. بكلمات أبسط، ما نراه في ويلبينا باوند ليس حفرة، بل بقايا جبال قديمة تآكلت أطرافها فبقي هذا الشكل الذي يشبه المدرج الطبيعي. لكن هذه الأرض لم تكن يوماً مجرد تشكيل صخري. بالنسبة لشعب آدين ماثانا، وهم السكان الأصليون لهذه المنطقة، يحمل المكان اسماً مختلفاً، أكارا، ويعني مكان الاجتماع. وهذا المعنى ليس رمزياً فقط، فالمكان كان يستخدم عبر آلاف السنين كموقع تجمع، حيث تلتقي المجموعات المختلفة وتقام الطقوس وتتبادل القصص والمعرفة. في ثقافتهم لا تفصل الأرض عن القصة، كل جبل، كل صخرة، وكل مسار له معنى يرتبط بما يعرف بدريمينج، أي القصص الروحية التي تشرح نشأة العالم وعلاقة الإنسان به. ومن هذا المنظور فإن ويلبينا باوند ليس مجرد موقع طبيعي، بل مساحة تحمل ذاكرة ثقافية عميقة ما زالت حاضرة حتى اليوم. في القرن 19، ومع وصول المستوطنين الأوروبيين إلى المنطقة، بدأ المكان مختلفا تماما في أعينهم. رأوا أرضاً محاطة بجبال ومساحة داخلية بدت في البداية مناسبة للزراعة أو الرعي. وفي 50ات القرن 19 حاول بعضهم استغلال المنطقة كمزرعة للأغنام، لكن التجربة لم تستمر طويلاً، فالمناخ القاسي وقلة المياه وطبيعة التربة كلها عوامل جعلت الزراعة داخل ويلبينا باوند شبه مستحيلة. وبعد سنوات من المحاولات اضطر المستوطنون إلى التخلي عن الفكرة. المكان الذي بدا مغلقاً وغنياً من الخارج لم يكن مناسباً للاستغلال الزراعي، بينما كان السكان الأصليون يعرفون كيف يتعاملون معه ضمن نظام بيئي دقيق ومتوازن. مع مرور الوقت بدأ الاهتمام بالمكان يتغير، بدلاً من أن ينظر إليه كأرض يمكن استغلالها أصبح ينظر إليه كموقع طبيعي فريد يستحق الحماية. وفي القرن العشرين أدرجت المنطقة ضمن المنتزهات الوطنية لتصبح اليوم جزءاً من أكارا فليندرز رينجرز ناشيونال بارك. اليوم لم يعد ويلبينا باوند مكاناً للزراعة أو التعدين، بل أصبح وجهة يقصدها الزوار لاكتشاف الطبيعة والتاريخ في آن واحد. عند الوصول إلى المنطقة أول ما يلفت الانتباه هو الإحساس بالاتساع. السماء تبدو أوسع والأفق أبعد والصمت مختلف. من أشهر الأنشطة التي يمكن القيام بها هنا هو المشي داخل المسارات الطبيعية التي تخترق الجبال. واحد من أبرز هذا المسارات يقود إلى وانغارا لوكاوت، وهو موقع مرتفع يتيح للزائر رؤية داخل ويلبينا باوند من الأعلى وفهم حجمه الحقيقي وشكله شبه الدائري. ولمن يرغب بتجربة مختلفة تتوفر أيضا رحلات جوية بالطائرات الصغيرة تمنح الزائر فرصة لرؤية المكان من الأعلى، حيث يظهر الشكل الكامل لهذا التكوين الطبيعي بوضوح. أما داخل المنتزه فهناك مسارات أخرى للمشي تختلف في طولها وصعوبتها، بعضها قصير ومناسب للزيارات السريعة، وبعضها يمتد لساعات أو ليوم كامل لعشاق المغامرة. ولا تقتصر التجربة على المشي فقط، فالمنطقة غنية بالحياة البرية ويمكن مشاهدة الكناجر والإيمو والعديد من الطيور المحلية، خصوصا في الصباح الباكر أو عند الغروب. وبالنسبة للإقامة فإن المنطقة توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف أنواع الزوار. في قلب المنتزه يقع ويلبينا باوند ريزورت، وهو الخيار الأكثر شهرة حيث يوفر غرفا فندقية ومرافق أساسية، إضافة إلى موقعه القريب من أهم المسارات ونقاط الانطلاق. كما توجد مواقع مخصصة للتخييم داخل المنطقة، وهي خيار مفضل لمن يبحث عن تجربة أقرب إلى الطبيعة، خصوصا في الليالي الصافية حيث تبدو السماء ممتلئة بالنجوم بشكل لافت. أما خارج المنتزه فتوجد بلدات صغيرة في منطقة فليندرز رينجرز تقدم خيارات إضافية للإقامة مثل النزل الريفية والمزارع السياحية. وتعد بلدة هوكر من أهم نقاط التوقف للزوار، حيث يمكن التزود بالمون أو قضاء ليلة قبل أو بعد زيارة المنتزه. أفضل وقت لزيارة ويلبينا باوند يكون عادة بين نيسان أبريل وتشرين الأول أكتوبر، عندما تكون درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للأنشطة الخارجية. أما في الصيف فقد تكون الحرارة مرتفعة جدا، ما يجعل الزيارة أكثر تحديا خلال ساعات النهار. لكن ربما أكثر ما يميز ويلبينا باوند ليس فقط شكله أو تاريخه، بل الشعور الذي يتركه المكان. هنا في مساحة تبدو معزولة عن العالم يمكن أن ترى طبقات الزمن مجتمعة في مشهد واحد، صخور تشكلت قبل مئات ملايين السنين، قصص عاشها البشر منذ آلاف السنين، ومكان لا يزال حتى اليوم يحافظ على هدوئه وفرادته.
2: مشوار رائع ووصف جدا ممتع لهذا المكان الساحر. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية برنامج هذا المساء عبر أثير SBS عربي
4: ومع بودكاست مشوار. مستمعينا، نتمنى أنه قضيتم برفقتنا أوقات ممتعة. كونوا غدا مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا وتقارير جديدة ومقابلات وحوار مباشر بتمام الساعة 7:30 حتى تجدد بكم اللقاء. مستمعنا يوم غد بتمام الساعة 3 وفقرات جديدة ومهمة من برنامج أستراليا اليوم. نشكر كل الزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات اليوم، بدءا من الزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار.
2: والشكر موصول أيضا للأعزاء من برنامج الصباح، Good Morning أستراليا، فارس حسن وبترا توقي الهندي، وكذلك
5: الأعزاء ريان برهوم ومحمد الغزي.
4: تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون، أنا منال العاني.
5: وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما مستمعينا الكرام أمسية سعيدة وآمنة. ندعوكم لمواصلة الحوار والنقاش عبر زيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي SBS Arabic على الفيسبوك، على الانستغرام، التيك توك، وكذلك الاستمتاع بباقة من أجمل وأهم الفيديوهات اللي بتتابع الأحداث الأسترالية الوطنية وكذلك الفعاليات والقضايا العربية والدولية. زوروا قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic.
4: وشكرا جزيلا لكل الزملاء من وراء الكواليس بفريق الديجيتال أو الفريق الرقمي اللي دائما مستمعينا يرفدوكم بكل ما هو جديد وأيضا آخر تطورات الأخبار، سواء هنا باستراليا محليا وأيضا ببلداننا الأم بالبلدان العربية وحتى أيضا ببلدان العالم. فما عليكم سوى متابعة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وتستطيعون أيضا مشاركة كل المحتوى من على منصاتنا الخاصة بالتواصل الاجتماعي.
5: أعزائي، نترككم الآن مع أليسا قبل أن يطل على رأس الساعة العزيز هاشم الحداد بنشرة موجزة للأنباء. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: ألبانيزي يشدد على ضرورة الإصلاح الضريبي، والمعارضة تقول أن خطتها الاقتصادية مصممة لحماية مداخيل الأستراليين من التآكل عبر التضخم. الحكومة الفيدرالية تجبر مساهمين في شركة للمعادن النادرة على بيع حصصهم لارتباطهم بالصين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن حوالي 52% من الأستراليين يعتبرون أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي هي الأسوأ منذ عام 1993، وأشاروا إلى أنهم سيكونون أسوأ حالا بسببها. كما عرب 47% من المستطلع آرائهم عن اعتقادهم بأن الميزانية تزرع بذور الانقسام بين الأجيال الشابة والأكبر سنا في المجتمع. وفي نفس الوقت أشار الاستطلاع إلى بقاء مستوى التأييد لحزب العمال على حاله، أي على 31%، مقابل تصاعد في شعبية حزب أمة واحدة ليبلغ 27%، وتراجع الائتلاف إلى 20%. ومتحدثا من أديلايد اليوم، شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حكومته ستواصل تبني السياسات التي تخدم مصالح أغلبية الأستراليين، وخاصة في مجال الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره. من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر قال أن سياسات الائتلاف تضمن عدم تآكل مداخيل الأستراليين عبر ارتفاع مستوى التضخم. أمرت الحكومة الأسترالية اليوم عددا من المساهمين في شركة

المتخصصة بالمعادن النادرة على بيع حصصهم، مبررة ذلك بارتباطهم بالصين وضرورة حماية القطاع من التأثيرات الخارجية. وتسعى شركة نورثرن مينرالز إلى منافسة الهيمنة الصينية على إنتاج الديسبروسيوم، وهو معدن نادر يستخدم في صناعة المغناطيسات عالية الأداء المخصصة للسيارات الكهربائية. وسعى مستثمرون صينيون في السنوات الأخيرة إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في هذه الشركة الأسترالية. واستخدمت كامبرا قوانين الاستثمارات الأجنبية الصادرة عام 2024 لإجبار بعض هؤلاء المستثمرين على بيع أسهمهم. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن عددا آخر من الشركات الصينية سيجبر على الانسحاب من نورثرن مينرالز، مضيفا في بيان أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لحماية مصالح أستراليا الوطنية في هذا الشأن. وشمل أمر البيع 6 من مساهمي نورثرن مينرالز، وكان لدى 3 من هؤلاء المساهمين عناوين في الصين، و2 عنوانهما في هونغ كونغ، و1 مدرج في جزر العذراء البريطانية. أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم أنها اعتقلت حوالي 1000 شخص وصادرت أكثر من 90 سلاحا ناريا خلال عملية أمنية لمكافحة العنف الأسري استمرت 4 أيام في كافة أنحاء الولاية الأسبوع الماضي. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية أمروك بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت أول أمس السبت، وكانت مصممة لتوجيه تحذير شديد اللهجة لمرتكبي أعمال العنف الأسري من أن الاعتداءات على النساء والأطفال لن يتم التهاون معها. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: غلطيتك وكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة ما أكررها.
1: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: أعودك.
1: زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن.

انساه، منكرش بانه بيجي في بالي بس.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: on SBS Arabic.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

فقد ما أبقى هاي هاي أنت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي هاي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الثلاثاء في 19 من آيار مايو 2026 وفي عناوينها: الشرطة تعثر على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا للاشتباه في حادث عنف منزلي. ترامب يقول أنه أرجع هجوما على إيران مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج. والحكومة الفيدرالية تدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية وسط تصاعد الانتقادات السياسية. كانت هذه أبرز العناوين، وليكم التفاصيل من SBS عربي. عثرت الشرطة على جثث طفلين وامرأة داخل منزل في جنوب غرب سيدني مساء أمس الاثنين، وأوقفت رجلا يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث، فيما تشتبه الشرطة أن يكون الحادث حادث عنف منزلي. وكان عناصر الشرطة قد استجابوا لبلاغ صدر من المنزل إلى رقم الطوارئ 000، حيث عثروا على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين يبلغان أقل من 10 سنوات. وقالت الشرطة إن الرجل غير معروف لديها، ولا توجد أي تقارير تشير إلى معاناته من مشكلات في الصحة النفسية.
1: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية. بدأت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر أعمالها بشأن عدم المساواة في قطاع الإسكان، وسط مخاوف عبر عنها الحزب من أن الموازنة الفيدرالية الأخيرة لم تقدم أي دعم يذكر للمستأجرين. وقالت السناتور عن حزب الخضر باربارا بوكوك أن الموازنة الفيدرالية لم تذهب بعيدا بما يكفي لمعالجة التفاوت بين الأجيال في امتلاك السكن. وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أيضا أي إجراءات لتحسين الوصول إلى الإسكان العام أو إزالة العقبات أمام المشترين لأول منزل. وأشارت بوكوك إلى أن صندوق مستقبل الإسكان الأسترالي يتحرك ببطء شديد لمعالجة أزمة الوصول إلى السكن الميسور والإسكان العام، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات غير الميسورة.
2: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue. That means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters. We need to grow affordable public housing supply.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: مهاجرين التخلي عن جنسية بلدهم الأصلي إذا كانت دولهم لا تسمح بازدواج الجنسية كما هو الحال في الصين والهند.
6: I don't think this causes harm with those. We are a great. I grew up in one of the greatest immigrant towns in Australia. I grew up in Cooma. After the Second World War, we saw a wave of thousands and thousands and thousands of immigrants coming to that town to work on the Snowy Mountain scheme. But these people committed to our country, and we committed to them. That is the picture of immigration that has worked for this country. It's why we are one of the greatest immigrant nations on earth, and we are deeply committed to that model.
5: رفض وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز مزاعم الائتلاف بأن التغييرات المقترحة على الترتيبات الضريبية للصناديق والتي وردت في موازنة الأسبوع الماضي تعد ضريبة وفاة مقنعة. وقال تشالمرز إن الحد الأدنى المقترح للضريبة بنسبة 30% على الصناديق الائتمانية التقديرية الخاصة بالميراث والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تموز يوليو 2028 لن يطبق على الصناديق الائتمانية الثابتة. وتقول الحكومة إن بعض العائلات الثرية استخدمت الصناديق الائتمانية التقديرية التي يمكن للوصي عليها تعديلها في أي وقت كوسيلة لتقليل الضرائب. أما الصناديق الائتمانية الثابتة فستستخدم لتوزيع الأصول وفقا للوصية. وأكد تشالمرز إنها ستستمر بالخضوع للضريبة وفق المعدلات الضريبية الهامشية الخاصة بالمستفيدين.
7: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts are exempt. Fixed trusts are exempt as well. And because that recognises that there are some legitimate purposes. Now, when it comes to some of the conjecture that we've seen in recent days, we need to remember, as we said yesterday, there's no tax on inheritances or inherited assets in the budget.
5: كما اضطر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجددا للدفاع عن التغييرات التي أعلنتها الحكومة على ضريبة أرباح رأس المال ضمن الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي. وقال ألبانيزي إن هذه التغييرات ضرورية.
8: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
5: اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة. وقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد هددت بمنع وصول الأسطول إلى سواحل قطاع غزة، فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية الاعتراض. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. في الرياضة أحرز العداء الأسترالي من أصول غينية أدي أوسي نكتيا لقب سباقي 100 متر و200 متر للرجال في بطولة بيج 10 لألعاب القوى التي أقيمت في ولاية نبراسكا الأمريكية. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبورن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17 درجة، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريسبن أمطار 24،

وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: وصباحك ورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل الأحبة. 19 أيار مايو, صباح جديد على SBS عربي.
2: فارس, قبل ما ننطلق بهالحلقة نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: يا هلا فيكم جميعا, شكرا سليم على أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح. يرافقكم حتى 9 صباحا فارس حسن, بترا طوق الهندي وسليم في حلقة طبعا دائما يوم الثلاثة غير شكل لأنه يوم الحوار المباشر.
2: بالفعل فارس, اليوم سنقرأ هذه الموازنة ورد المعارضة, يعني بالأرقام مع خيبة أمل وخيبة ثقة. ثقة كسرت وأيضا وعود انتخابية كسرت, ولكن الأنظار على العالم فارس, من إيبولا إلى الأوبئة الجديدة, من ترامب إلى تشي وستارمر, العالم يراقب عدة هواجس وسط التصعيد أيضا في بيروت.
3: صحيح, كثير أخبار رح نناقشها مع مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة بعد قليل, ولكن خلونا اليوم بالحوار المباشر نركز على موضوع محلي لأنه طبعا جاء رد المعارضة على الميزانية الفيدرالية. وصفت يعني وصف الرد بأنه رسم صورة شديدة الصرامة للهجرة, الذهاب إلى حد أكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا, ربط أعداد المهاجرين الجدد بأزمة السكن وبعدد المنازل التي ستبنى. وكان في نقطة خلونا نركز عليها اليوم الحوار المباشر, شرط تعلم اللغة الإنجليزية وفق المعارضة يجب أن يتحول إلى التزام لا خيار لحاملي الإقامة الدائمة.
2: بالفعل فارس, أيضا طرح حصر بعض المساعدات الاجتماعية بالمواطنين الأستراليين, وكمان هالشي فتح نقاش أوسع حول الهوية أيضا وكيفية تعاطي أستراليا مع كل من يعني بات جزءا منها.
3: خلينا اليوم بالحوار المباشر على 1300799624 نسألكم عن تجربتكم انتو مع تعلم اللغة الإنجليزية. عندما تطرح اللغة كشرط سياسي يعني بين مزدوجين, ماذا يعني ذلك عمليا للمهاجر؟ هل في مشكلة بالرغبة بالتعلم, بالوصول إلى الدورات يعني موارد اللازمة للتعلم, أم أنه المشكلة تتعلق بالاندماج وبالهوية وبالثقة بالنفس أيضا لمهاجر أو لاجئ جاء في كثير من الأحيان يعني من مناطق مزقتها الحروب؟
2: هل اللغة اليوم عائق أم جسر عبور للانفتاح إلى الهوية الأسترالية الأكبر؟ الكلمة لألكن ومعكن اليوم بالحوار المباشر على 1300799624. ننطلق إلى مين الحبايب, إلى بيروت بعد قليل, ومراسلنا هناك أنطوان سليمي.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
5: Good morning أستراليا، رايحين على العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية، شو عندك اليوم؟
6: الحكمة اخترتها من أنسي الحاج بهالصبح، وأنسي بيقول: لا شيء في الداخل سوى الرقة، الخارج هو الذي شوعني.
7: من مراسلينا،
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
5: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، يسعد صباحك من أستراليا.
8: تحياتي أيضا من بيروت.
6: يا هلا يا أنطوان،
5: أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوان، كان الخبر العريض يوم أمس تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، ولكن مع ذلك يعني يبدو أن هذا القرار لم يترجم ميدانيا. ماذا لدينا من تطورات على الأرض؟
8: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده. فالواقع الميداني يكشف عن أن أمرا لم يتغير من إنذارات إخلاء القرى والغارات الكثيفة والاغتيالات والتدمير والجرف والقصف المدفعي وإطلاق المسيرة. ففي الميدان لم يترجم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل45 يوما ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين. على فالجيش الإسرائيلي يركز أوامره للسكان بإخلاء منازلهم في قرى عدة من قضاء النبطي، كما دمر منازل مدنية في القضاء تزامنا مع قصف مدفعي وصل إلى بلدات عدة في قضاء صور، ووصلت الغارات الجوية إلى أوتوستراد دير الزهراني، كما امتدت الغارات إلى أطراف بعلبك باغتيال قائد تنظيم حركة الجهاد الإسلامي في البقاع وائل محمود عبد الحليم بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ويحاول الجيش الإسرائيلي مستغلا إعلان وقف إطلاق النار لكي يتقدم في اتجاه النبطي، ولم يحرز تقدما حتى الآن بحسب محللين عسكريين إلا باحتلال قلعة الشقيف التي تطل على كفر تبنيت وأرنون ومرجعيون وصولا إلى قضاء جزين ووادي الليطاني، فهي أي القلعة مفتاح مهم للسيطرة على منطقة واسعة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله استئناف عملياته العسكرية بتنفيذه إغارات نارية واسعة على كافة تموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام والطيبي ودير ميماس ومناطق أخرى محتلة بقضاء بنت جبيل، ولا يزال يستعمل المسيرات التي تحقق إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتحصد قتلى في المجموعات الإسرائيلية. في الخلاصة، إذا استعرضنا هذه المشهدية الميدانية واستمرار تفجرها، يتضح من دون جهد أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في واشنطن سقط ولم يحترم، وهذا ما يوحي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتابع تحت النار.
6: يعني على وقع هذه الخروقات المفاوضات تحت النار انتهت في الجولة الثالثة اليوم. هناك تضارب معلومات حول ما خلصت إليه هذه الجولة بدءا من وقف النار بعد يومين من المحادثات. ماذا حققت الجولة الثالثة؟ ما مدى الحديث أنطوان اليوم عن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل وورقة لبنانية وتسريبات يعني باتت تتكشف ملامحها؟
8: باستثناء البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية المفاوضات وما صدر أيضا كما ذكرت عن الوفد اللبناني، لم تتسرب معلومات رسمية أخرى. في ظل تعتيم إعلامي، كان الوفد اللبناني المفاوض طالب بأن تجري المفاوضات في واشنطن بعيدا عن الأضواء. ومع تكاثر التحاليل والاستنتاجات في الإعلام اللبناني، حسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الكثير من الاجتهادات والاتهامات، وأعلن أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان. أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فهو غير صحيح، كما قال مضيفا: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. في المقابل، صعد حزب الله معارضته المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، فحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من المقرر كما ذكرنا أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي. وقال إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. أضاف أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد مسار وقف إطلاق النار كما قال. وذهب النائب في حزب الله إيهاب حمادي إلى التخوين، فاعتبر أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما هو فريق واحد يعمل على خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. وألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، فقال: لا يحاولنا أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرساء على لبنان، ولا أحد أحق أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض كما قال.
5: نعم أنطوان، ننتقل في المحور الأخير من هذه الرسالة إلى نيويورك، يعني حيث أثير جدل سياسي وثقافي يعني حول الهوية الوطنية لأدباء وشعراء الرابطة القلمية. يبدو استخدام بلدية نيويورك لمصطلح شعراء سوريين أثار اعتراضات لبنانية رسمية وشعبية أيضا، ماذا لدينا من تفاصيل؟
8: أجمعت مجموعة من المؤرخين والمثقفين والناشطين في لبنان على الاعتراض على صفة السوريين على جميع أعضاء الرابطة القلمية في النصب التذكاري في نيويورك بعنوان القلم شعراء في الحديقة. واعتبر هؤلاء أن هذه التسمية هي تشويه للهوية وخطأ كبير في إطلاق الصفة السورية على الأدباء المهجريين اللبنانيين، ومنهم جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمي، إليا أبو ماضي، ورشيد أيوب وسواهم من أدباء الرابطة القلمية التي التي أسست عام 1920 في نيويورك، وضمت أيضا شعراء سوريين منهم نسيب عريضي وندرة الحداد وسواهما. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب بالتنسيق مع وزير الثقافة غسان سلامي مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل، فأعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ظاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تصحيح النص. وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية. كذلك أكد وزير الثقافة غسان سلامي أن الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعين في الاغتراب هو جزء لا يتجزأ من حماية تراث لبنان الثقافي العريق الذي نفتخر به، كما قال سلامي وأضاف أن إغفال ذكر لبنان أو اللبنانيين في هذا المعلم الثقافي الهام في قلب نيويورك والاكتفاء بوصفهم سوريين يؤدي إلى طمس الهوية الوطنية اللبنانية لإرثنا الثقافي العالمي وتشجيره لتوصيفات عامة أو غير دقيقة.
6: من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أنطوان سلامي، شكرا من القلب لك أنطوان.
5: شكرا لك، ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، بغداد، القاهرة ونيويورك بتلاقوها في أي وقت على SBS Audio App.
6: إلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
9: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. الشرطة تعثر على جثث لطفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا للاشتباه في حادث عنف منزلي. ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج. والحكومة الفيدرالية تدافع عن إصلاحات الضرائب العقارية وسط تصاعد الانتقادات السياسية لها.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
3: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. اليوم أمطار طيلة النهار بسيدني، أقصى درجة الحرارة 20. أمطار بالعاصمة الثقافية ميلبن، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و16 درجة، 24 في بريسبن، وطقس ممطر غربا في بيرث، طقس مشمس و24 درجة. أديليد أمطار متفرقة و18 درجة، 16 بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة، هوبارت طقس غائم جزئيا و16 درجة. نختم الجولة مع داروين و32 درجة لليوم، طقس صافي إلى غائم جزئيا.

0: أعلن ريال مدريد رحيل قائده التاريخي المدافع داني كارفاخال بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 20 سنة قضاها في النادي بينها 13 موسم مع الفريق الأول. هذا اللاعب المخضرم عمره 34 سنة عانى كثير إصابات يعني منذ العام 2024 سيرحل عن صفوف النادي الملكي باعتباره أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم برصيد 27 لقب بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا 4 في الدوري الإسباني ولقبان في كأس الملك. خاض 52 مباراة دولية توج أيضا بلقب كأس أوروبا ب 2024 ولعب مباراة رقم 450 بقميص ريال مدريد لارتداء عام 2002 بداية مع فرق الفئات السنية بعدين وصل إلى الفريق الأول. رئيس ريال مدريد المرشح الوحيد حاليا لإعادة الانتخاب فلورنتينو بيريز حكى إن كارفخال أسطورة ورمز لريال مدريد ولمركز تكوينه.
1: فارس من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف. من وين رح نبلش؟
0: خلينا نبلش من يوس كورب اليوم ويعني أنه بما أنها الميزانية كانت الأسبوع الماضي ولكن بعدنا نتحدث بالأفترماث وكل هذا الجدل الذي أثير حول الإجراءات التي وردت في ميزانية جيم شالمرز الخامسة. نقرأ سترايك at wealthy hits low income families.
1: إذن فارس وزير الخزينة الأسترالي جيم شالمرز دافع عن خطة حكومة حزب العمال لفرض ضرائب جديدة على الصناديق الائتمانية وأكد أنها تستهدف الأثرياء يلي عم يستخدموها لتجنب الضرائب.
0: ولكن على الجانب الآخر بترا خبراء ماليين حذروا من العائلات العادية من أصحاب الدخل المحدود قد يكونون الأكثر تضررا لأنه صناديق اللي أشرت إليها تستخدم غالبا لحماية ميراث الأبناء والفئات الضعيفة وبشوفوا حسب الصحيفة أن البدائل التي أعلنتها الحكومة لا توفر الحماية والمرونة نفسها.
1: بالفعل فارس الحكومة تقول أن الإصلاحات ستجعل النظام الضريبي أكثر عدالة مع عفاءات لبعض الحالات الخاصة بينما المعارضة اليوم تصفها بأن ضريبة وفاة مقنعة بين مزدوجين قد تصعب على الأسر تأمين مستقبل أبنائها.
0: ننتقل من نيوز كورب على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد woman and two children killed in particularly violent alleged domestic violence attack.
1: إذن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أفادت بتوجيه تهم لرجل يبلغ من العمر 47 عام بقتل شريكته وطفلين بحادثة يشتبه بأنها مرتبطة بالعنف الأسري ووصفت الشرطة بأنها من أكثر الوقائع عنفا يلي تعاملت معها بالولاية.
0: بالفعل هزت الولاية. الشرطة ذكرت أن رجل أوقف داخل منزل العائلة بيبي كامبل تاون مساء أمس الاثنين بعد اتصاله بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن وقوع الحادث.
1: صحيح فارس ويعني في سياق ما ورد بالصحيفة اليوم القائم بأعمال الشرطة مايكل موني يقول إن موقع الحادث كان عنيف بشكل خاص وأشار إلى أن المحققين عثروا داخل المنزل على عدد من الأدوات التي قد تكون مرتبطة بالإصابات وأكد بالوقت نفسه عدم العثور على أي أسلحة نارية.
0: وأضافت الشرطة أيضا وفق هذا المقال اللي كان في صدر الصحيفة أن المتهم خضع للتحقيق خلال ليلة مبارح أبدى تعاون مع المحققين ووجهت إليه 3 تهم بالقتل المرتبط بالعنف الأسري ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة وسيمثل أمام محكمة كامبل تاون المحلية.
1: السلطات أوضحت أن الرجل والعائلة لم يكونوا معروفين لدى الشرطة سابقا لم تسجل بحق أي سوابق أو بلاغات تتعلق بالعنف الأسري أو تدخلات من الجهات الاجتماعية المختصة.
0: إذا بدكم دعم يتعلق بالعنف الأسري لكم أو لأي حد بتعرفوه اتصلوا على 1800 respect 1800 737 732 أو 000 في حالات الطوارئ.
1: فارس أبقى مع صحف فيرفاكس وصحيفة The Guardian Australia's social media ban preventing teens from accessing the news research finds.
0: كتير لفتت نظري الصراحة أنه أوكي احتفلنا كتير بالسوشيال ميديا بان، وإجت هاي الدراسة بتقولك الحظر أدى إلى تراجع وصول المراهقين إلى الأخبار. نصف اللي تأثروا بالحظر حكوا أنه عم بيشوفوا أخبار أقل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل تطبيق القرار.
1: بالفعل فارس، الدراسة اللي أعدها باحثون من عدة جامعات أسترالية شملت أكثر من 1000 مشارك بتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عام، أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد ثاني أبرز مصدر للأخبار لدى المراهقين بعد العائلة.
0: يرجع الواحد زي أيام زمان، بلا يا بابا شو في أخبار؟
1: فارس حتى نحن أخبار. يعني بتعرف قديش أنا وياك وكتار من الفريق منطلع على المنصات لمتابعة الأخبار.
0: يمكن الموضوع أخطر شوي للمراهقين، لأنه يعني بتاخدوا أخبار على السوشيال ميديا مش بالضرورة تكون مصادر إخبارية موثوقة، بتعمل سيركيليشن في بعض الأحيان لمس انفورميشن، فموضوع سيف ذو حدين يعني إيجابي وسلبي في نفس الوقت. بدك تعلمي المراهقين يستقي الأخبار من مصادرها اللي يعني عندها مصداقية معينة. بس لفتت نظري كتير هالبحث الرئيسية بروفيسور تاني نوتلي بتحكي أنه تراجع اعتماد الشباب على الأخبار أو عدم وصولهم للأخبار إله آثار طويلة الأمد على اهتمامهم بالشأن العام.
1: بالفعل فارس، ويمكن حتى اليوم المصادر الموثوقة حتى الصحف الأسترالية قديش ممتعة أكثر تصفح الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. أنتقل إلى عنوان آخر، Strike at wealthy hits low income families.
0: بالفعل خلينا
1: أو عنوان تاني، Surprise stamp duty bill looms after trust crackdown، يعني بعد صحيفة The Australian تفند الأفترماث ما بعد هذه الموازنة.
0: صحيح، وزير الخزانة جيم تشالمرز أعلن فرض حد أدنى 30% على توزيعات وأرباح بعض الصناديق الاستثمارية والائتمانية، ما سيدفع كثيرين لنقل أصولهم إلى شركات أو هياكل ضريبية أقل كلفة.
1: فارس خلينا اختم مع مقال كان بالصفحة الرئيسية وأخذ مساحة كتير كبيرة وحصري لصحيفة The Australian. If you don't like Australia, leave, says Louis. نتحدث عن الملياردير والناجم من الهولوكوست فرانك لوي، يلي قال أن أستراليا تواجه أزمة خطيرة من معاداة السامية، وأكد أنه الحل يبدأ باندماج المهاجرين واحترام لقيم البلاد.
0: صلب حوارنا مباشر، شو يعني اندماج المهاجر وشو يعني احترام لقيم البلاد، وعنوان العنوان العريض تعلم اللغة الإنجليزية فندناه بالتفاصيل حقيقة الساعة الجاي، ونستنى أراءكم على 1300-799-624.
1: نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store. لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة، من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات، نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد، لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
0: أهلا بكم، أنتم مع Good Morning أستراليا. إلى الشرق الأوسط وتصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التفاصيل مع سليم الفهد. أهلا بك أبو علي.
7: صباح الخير عليك فارس وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هنالك تصريح لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح بتوقيت أستراليا، قال فيه أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا اليوم والثلاثاء، وذلك استجابة لطلب من قادة دول الخليج، مؤكدا في ذات الوقت أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لابد من الإشارة إلى ما قاله ترامب بالأمس في منشور عبر منصته تروث سوشيال بأن الوقت بدأ ينفد، وبالتالي لابد لإيران أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إنهاء الحرب، ولكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام. هنالك أيضا مقترح أمريكي كان قد أرسل عبر الوسطاء باكستانيين إلى طهران لدراسته، وردت طهران على ذلك المقترح بحسب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، فإن هناك مباحثات جدية عبر الوسطاء، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف إلى مدى يعني يمكن أن يصل أو تصل هذه المحادثات إلى نتيجة. في شيء ذي صلة فارس، كان هنالك أيضا لافت قبل قليل خبر عاجل من الولايات المتحدة، حيث قالت شرطة سان دييغو الأمريكية أنها حيدت تهديد بعد اقتحام مسلح لمسجد في المدينة. بالتأكيد سنوافيكم في التفاصيل على نشرات الأخبار كل ساعة. عودة لكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك أبو علي، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. فارس ببونج، نعنا، عزوفة، شومر، كلهم أعشاب، ولكن للبعض هن أدوية.
0: وفي أعشاب بتعمل أعراض جانبية على ما يبدو، فهل كل أدوية الأعشاب آمنة؟ شو الأعشاب اللي ممكن تشكل خطورة عليكم؟ الزميلة كوثر الحنبوري في حلقة هذا الأسبوع من تحت المجهر التقت بطبيب الصحة العامة دكتور سامي العريان وفندت هذا الموضوع بالتفاصيل.
6: تحت المجهر.
8: خلال موسم البرد والإنفلونزا يلجأ معظم الناس إلى شراء أدوية مصنعة من الأعشاب لاعتقادهم السائد والراسخ في بعض الأحيان أنها أدوية آمنة، إلا أنه تبين بحسب تقرير نشرته مؤخراً ABC أن هناك عشبة تستخدم عدداً في الطب الهندي والصيني، وهي موجودة في 84 منتج تباع بسهولة لتخفيف عوارض البرد والرشح ولزيادة المناعة. هذه العشبة اسمها أندروغرافيس بانيكولاتا، وهي تسبب عوارض جانبية مقلقة مما استدعى المزيد من الدراسة وإعادة النظر والدعوة لاتخاذ إجراء قد يكون سحبها من بين الأدوية الآمنة. فهل كل منتج مصنوع من الأعشاب يعد آمناً؟ وما قصة هذه العشبة وما مدى خطورتها؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
9: أهلاً وسهلاً بك وبالسادة المستمعين.
8: حلقتنا لليوم رح نحكي عن الأدوية يلي مصنعة من الأعشاب. بدي أعرف منك دكتور، هل كل الأدوية المصنعة من الأعشاب هي آمنة؟ والسؤال الثاني، شو فيك تخبرنا عن هذه العشبة وشو العوارض الجانبية التي تصيب بعض الناس عند تناولها؟
9: أولا، استعمال الأعشاب والأدوية المصنعة من الأعشاب طبعا ده منتشر جدا وفي كل البلاد واستراليا، وفي ناس كتيرة بيحبوا يجربوا علاج الأعشاب بدل من الطب التقليدي والأدوية التقليدية. لكن الأعشاب طبعا فيها حاجات جدا مفيدة، في حاجات درسوها وبتساعد في مسائل طبية كتيرة. فأنا مثلا بستعمل مثلا الأعشاب في مثلا في أمراض البروستاتا وأعراض المينوبوز، وبرضو بستعملها في مواضيع أو أمراض مختلفة. لكن معظم الأدوية المصنعة من الأعشاب ليست لها دراسات دقيقة بالنسبة لتأثيرها الإيجابي أو العلاجي والرايت والأعراض الجانبية أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى اللي الأشخاص بياخدوها. وبالتالي معظم الأدوية بتكون منقولة بالخبرات الشخصية من غير وجود دراسات قوية، مع طبعا ده معظمهم، لكن عدد من أدوية الأعشاب مدروسة ومحسوبة وإحنا بنستعملها كتير في حياتنا اليومية. لكن بالنسبة للأعشاب لازم نعتبر أن الأدوية المصنوعة من الأعشاب زي الأدوية اللي إحنا بناخدها، لها علاج طبعا إيجابي وعلاجي، وليها برضو ممكن يكون ردود فعل أو أعراض جانبية وممكن تسبب درجات معينة من الحساسية. ودرجات الحساسية بتختلف، فمثلا ممكن واحد يكون عنده مثلا حرش، ممكن يكون طفح جلدي، ممكن يكون ورم في اللثة في الوجه في الجسم أرتكاريا، ممكن يكون رد فعل قوي وخطير زي الأنافيلاكسيز أو اللي هي هبوط حاد في الدورة الدموية للقلب نتيجة حساسية حادة، وده ممكن يؤدي إلى الوفاة. فبالتالي بالنسبة للانتشر حاليا بخصوص الهيربس اللي هو الأندروغرافيس بالكيولاتا اللي هو يستخدم كثيرا في الهند والصين، وهذا له طبعا علاج في تأثير اللي هي الرشحة وأعراض البرد، لكنه أيضا دواء أو علاج حساسي جدا. حساسي يعني إيه؟ يعني بيصير جهاز المناعة في الجسم لعشان يعمل ردود حساسية قوية في عدد كبير من الأشخاص، ومنها ممكن تكون خطيرة، وممكن يكون في هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب أرتكاريا أو أعراض أخرى. وبالتالي تي جي اي في استراليا ابتدى يعمل انفستيجيشن وفي محاولات لتحديد استعماله أو استراده في البلد دي. فدلوقتي المطلوب من السادة المستمعين أن أي أدوية أعشاب لازم ياخد احتياطه فيها، ممكن تعمله أعراض جانبية، ممكن تتفاعل مع أي أدوية تانية هو بياخدها للقلب أو الرئتين أو الأسمة، ممكن تثير درجات حساسية عالية وأعراض جانبية قوية.
10: نعم دكتور، شو هي الأعراض يلي تسببت فيها هيدا المنتج الأندروغرافيس بانيكولاتا؟
9: هو تسبب في وجود حساسية حادة بنسميها احنا أنافيلاكسيز، والأنافيلاكسيز دي نوع من درجة شديدة من الحساسية بيحصل فيها هبوط في الدورة الدموية والقلب، وممكن فيها طبعا تؤدي إلى الوفاة. والأعراض دي مش بتحصل من أول مرة، لأن أول مرة الواحد بياخد الدواء ده جهاز المناعة لازم يتعرف عليه، فأول مرة مش بيكون في أي ردود فعل أو في حاجة، لكن تاني مرة جهاز المناعة في الجسم يبقى عارف المنتج ده اللي هو الأندروغرافيس بانيكولاتا، وبالتالي بيب درجة عالية من الأجسام المضادة، فتاني مرة أو ثالث مرة ياخدها بتحصل أعراض حادة وبتحصل فيها الأنافيلاكسيز أو هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب.
10: في بعض الناس بيفكروا أنه إذا ما عملت له ردة فعل أول مرة يعني خلص بيقدر يتناوله تاني مرة وتالت مرة، كيف الدنيا يعرفوا؟ يعني هل تدعيهم أنه يسألوا قبل أو يستشيروا الطبيب قبل ما يشتروا أي دواء؟
9: ردود فعل جهاز المناعة بيبقى غير معروف ومن شخص لآخر بيختلف. فمثلا او فما نقدرش نشوف درجه الحساسيه، فانا ممكن ناخد الدواء وممكن ما يجيليش حاجه خالص، واخده سنين طويله ما يعمليش مشاكل. في نفس الوقت لو الانسان تحسس من الدواء ده هو بحسب قوه الحساسيه. فجهاز المناعه لما يكون عنده درجه شديده من الحساسيه منه بينتج درجه عاليه من الاجسام المضاده اللي هي بتؤدي لتفاعلات شديده. فلازم جهاز المناعه يتعرف على هذا العلاج العشبي الاول او اي دواء تاني، لازم يعني يتعرف عليه. وده ممكن ياخد اكتر من مره، يعني ممكن يحصل مثلا مرة اثنين ثلاثة عقبال ما جهاز المناعة يبني درجة من الأجسام المضادة ويتفاعل معها. فكل إنسان جهاز المناعة بتاعه مختلف عن الآخر، ورد الفعل من شخص الآخر غير محسوب، يعني ما نضمنوش، ويتحتم على الشخص إن هو ياخد العلاج أكتر من مرة. لكن ما نقدرش نقول مين اللي هيحصل معاه ده أو مين اللي مش هيحصل معاه ده، لأن ده زي ما تقولي اللي هو البلاك بوكس في الجهاز المناعة بتاع الجسم، هو اللي بيحدد هذا التجاوب.
10: يعني حسب كل شخص ردة فعله مناعته، وما بيكون عنده أمراض مزمنة أو عم ياخد أدوية معينة تتعارض مع هيدا الدواء، ما هي؟
9: صح، ده صح. لكن في حاجة، الناس اللي عندهم حساسية من أدوية كتيرة بيكون عندهم برضو استعداد ان هم يجيلهم حساسية من حاجات تانية.
10: نعم، هل لديك نصيحة بالنسبة للأدوية المصنعة من الأعشاب؟
9: هو طبعا ما فيش دراسات قوية تغطي كل المنتجات، وبالتالي أي واحد بياخد حاجة بياخدها على مسؤوليته الخاصة. طبعا لو الشخص خد حاجة وحصل بأي أعراض جانبية لازم يستشير الدكتور الطبيب بتاعه.
10: طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لوقتك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
1: شكرا من القلب لك كوثر على هالإضاءة. الساعة الأولى شرفت على النهاية، بالساعة الثانية هل اللغة شرط أساسي للانتماء للوطن أو الهوية تتجاوز اللغة؟ نتحدث عن هذا الموضوع انطلاقا من مقترح اليوم، المعارضة لجعل تعلم اللغة الإنجليزية واجب للاندماج بالمجتمع الأسترالي.
0: منحب نسمع رأيكم على 1300799624. شو رأيكم أيضا بمقترح أنجس تايلر والمعارضة ربط الويلفير بايمنتس أو دفعات الرعاية الاجتماعية بالحصول على الجنسية الأسترالية، مع العلم أنه في دول لا تسمح بازدواجية الجنسية منها الصين والهند؟
1: سنتوقف عند هالنقطتين بالتحديد بالحوار المباشر عن 1300799624 بعد هذه النشرة الإخبارية.

0: في عناوين هذه النشرة: الشرطة الأمريكية تتحدث عن تحييد مسلح بعد اقتحامه مسجدا، ترامب يقول أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج، والشرطة تعثر على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا بتهم القتل. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة سان دييغو أنها حيدت تهديدا بعد اقتحام مسلح مجمع مسجد في المدينة الواقع جنوب ولاية كاليفورنيا، وجاء في منشور للشرطة على منصة إكس أنه تم تحييد التهديد في المركز الإسلامي بعدما أعلنت في وقت سابق نشر قوات في محيط مركز إسلامي على خلفية إطلاق نار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الحادثة، مرجحة أن يكون المسلح الذي هاجم المجمع. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. لكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول معها، وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية. في الشرق الأوسط، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل، كما يجمل لنا ذلك مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة.
1: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده.
0: عثرت الشرطة على جثتي طفلين وامرأة داخل منزل في جنوب غرب سيدني مساء أمس الاثنين، وأوقفت رجلا يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث، فيما تشتبه الشرطة بكون الحادث حادث عنف منزلي. وكان عناصر الشرطة قد استجابوا لبلاغ صدر من المنزل إلى رقم الطوارئ 000، حيث عثروا على جثة امرأة في الأربعينيات من عمرها وطفلين يبلغان أقل من 10 سنوات. وقالت الشرطة إن الرجل الموقوف غير معروف لديها، ولا توجد أي تقارير تشير إلى معاناته من مشكلات في الصحة النفسية.
2: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: بدأت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر أعمالها بشأن عدم المساواة في قطاع الإسكان، وسط مخاوف عبر عنها الحزب من أن الموازنة الفيدرالية الأخيرة لم تقدم أي دعم يذكر للمستأجرين. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربارا بوكوك إن الموازنة الفيدرالية لم تذهب بعيدا بما يكفي لمعالجة التفاوت بين الأجيال في امتلاك المسكن، وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أيضا أي إجراءات لتحسين الوصول إلى الإسكان العام أو إزالة العقبات أمام المشترين لأول منزل. وأشارت بوكوك إلى أن

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: بالنسبة لباعي منتجات التبغ القانونية. وقال المتحدث باسم قاضي شكاوى المصالح التجارية الصغيرة والمؤسسات العائلية الأسترالية أيدان ستورر للجنة إن بائعي التبغ القانونيين يواجهون تحديات متعددة، مشيرا إلى أن التأثير لا يقتصر عليهم وحدهم.
2: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
1: وتبحث اللجنة كذلك في قنوات التوزيع وطرق تهريب التبغ غير القانوني، إضافة إلى تورط جماعة الجريمة المنظمة، وذلك بعد سلسلة من حوادث إلقاء القنابل الحارقة وعمليات السطو العنيفة المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة خلال السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية تقريرها بحلول منتصف هذا العام. قال النائب الأحراري أندرو ماكلكن أن على الائتلاف المعارض ألا يسترشد بحزب أمة واحدة في صياغة سياساته، وذلك في وقت يواصل فيه معارضته لمقترح أنجس تايلر القاضي بخفض المساعدات الاجتماعية لغير المواطنين. وأوضح ماكلكن أن بعض الجاليات المهاجرة التي تحدث معها تشعر بأنها تحمل بشكل غير عادل مسؤولية التحديات الاقتصادية، وأضاف أنه أكد لتلك الجاليات أنه لا يشارك هذا الرأي، وأن اعتراضه يتركز على نبرة وسياسات حزب الأحرار وطريقة التعبير عنها. وقال السناتور ماكلكلان لأس بي أس أن خطاب الائتلاف بشأن الهجرة غير مفيد.
3: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection, and we may end up in a place where we are not encouraging the best and brightest in the world to come here, which is what we want.
1: اضطر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجددا للدفاع عن التغييرات التي أعلنتها حكومته على ضريبة أرباح رأس المال ضمن الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي، قائلا بأنها ضرورية.
4: What they will do when it comes to capital gains tax is to return to the pre-1999 position, which is to be taxed on real gains. So the gain less inflation to be taken into account. That is better aligning income from work with income from assets. That's called tax reform, and it's something that's needed in this country.
1: في الرياضة، أحرز العداء الأسترالي من أصول غانية إيدي أوسي نيكتيا لقب سباقي 100 متر و200 متر للرجال في بطولة بيك تن لألعاب القوى التي أقيمت في ولاية نبراسكا الأمريكية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبورن أمطار متفرقة 17 درجة، هوبارت غائم جزئيا 17، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار أيضا 20 درجة، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: 22، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: Good morning Australia، صباحكم خير، صباحكم بركة وين ما كنتوا بهاليوم يلي السما فيه كتير كريمة، أمطار طيلة نهار، انتبهوا على الطرقات. انطلقنا بتمام ساعة 6 مستمرين لغاية ساعة 9. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. شكرا أبو علي عم يرافقنا عبر النشرات الإخبارية، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
6: ومن سيدني بترا طوق الهندي، للأسف صباح دموي في الولايات المتحدة. الشرطة الأمريكية أعلنت عن مقتل 5 أشخاص في هجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو. أكيد نتابع كل التفاصيل في نشراتنا الإخبارية.
5: بالفعل فارس، يعني نتابع كل التطورات ونعود لقراءة الموازنة يلي اليوم عم ترجع ترسم الحلم الأسترالي ورد الائتلاف المعارض على هالموازنة من خلال ركائز 5 فارس: خفض الضرائب، تقليص أعداد الهجرة، معالجة أزمة القدرة على السكن، وحماية المستثمرين العقاريين، وأعطاء الأولوية للمواطنين بالحصول على مساعدات اجتماعية. ولكن في سياق كل ذلك تعود اللغة الإنجليزية لتكون جزء لا يتجزأ من الهوية الأسترالية.
6: صحيح، دائما هذا النقاش يتجدد دائما، هل إتقان اللغة ضروري للاندماج في المجتمع الأسترالي يتماهى مع الهوية الأسترالية، The Australian Lifestyle، عم كتير نسمع هاي الكلمة، طريقة الحياة الأسترالية، القيم الأسترالية. كان أنجس تيلر زعيم المعارضة تحدث عن نشأته بقرية في جنوب نيو ساوث ويلز، حكى الناس كانوا بيحكوا إنجليزي بأكسنت، مش بالضرورة لغة إنجليزية مثالية، ولكن بدنا good faith أو بدنا نية صادقة من المهاجرين يتعلموا اللغة الإنجليزية حتى يكونوا جزء من هذا المجتمع.
5: نية صادقة من المهاجرين ونية صادقة أيضا من يعني هذا الخطاب اليوم الذي البعض يطرح علامات استفهام حول خلفياته. فارس، هالأسئلة كلها ومسألة الاندماج اللي هي قضية حساسة من تجربة كل هالمهاجر طرحتها اليوم بالبنط العريض على ناشط المستمع باسم شمعون. خلينا نستمع لهذه الإضاءة.
7: Our very generous welfare safety net should be for Australian citizens. This will all be grandfathered, by the way. So when people come to this country and they don't want to give up their citizenship of another country, that's a choice they make. But there are consequences in choices too. And that will be clear and upfront to people if they want to come to Australia.
4: في أستراليا والتي بنيت على موجات متتالية من الهجرة، يعود الجدل من جديد. ما معنى الاندماج؟ وهل تقاس المواطنة بجواز السفر فقط أم باللغة أيضاً؟ تصريحات جديدة لزعيم المعارضة أنجس تيلر أعادت ملف الهجرة إلى الواجهة بعد طرح سياسات تربط الهجرة بأزمة السكن وتدعو إلى تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين. لكن خلف السياسة والأرقام هناك قصص أكثر تعقيداً. كيف يشعر اللاجئ أو المهاجر عندما يطلب منه إثبات انتمائه؟ وهل تعلم لغة جديدة هو مجرد مهارة أم معركة يومية مع الخوف والعزلة وفقدان الثقة بالنفس؟ وماذا يعني أن تبدأ حياتك من الصفر بلغة لا تشبهك؟ في هذه الحلقة نفتح النقاش حول اللغة والهوية والانتماء ونستمع إلى تجربة شخصية لناشط مجتمعي ولاجئ سابق كرس سنوات لتعليم اللغة الإنجليزية للمهاجرين واللاجئين ومرافقتهم في واحدة من أصعب الرحلات، رحلة إيجاد الصوت في بلد جديد. يسعدني أن أستضيف الناشط المجتمعي باسم شمعون. أهلا وسهلا فيك باسم على SBS عربي.
8: أهلا وسهلا فيك أخي فارس وبكل المستمعين الكرام.
4: يعني باسم، أنت عشت تجربة اللجوء شخصيا، تتذكر أول مرة شعرت فيها أن اللغة كانت حاجز فعلي وحقيقي بينك وبين المجتمع؟
8: طبعا هي اللغة، دائما أنا أقولها للناس، هي مفتاح لأبواب مغلقة كثيرة يعني بحياة المهاجر لما يهاجر على بلد جديد، لأنه من دون هذا المفتاح اللغة بيلاقي المهاجر أنه الأبواب مسكرة بوشه يعني بصراحة. فاللغة تكون كثير مهمة، أول شيء بيفكر فيها المهاجر لما ينزل من المطار إلى إلى إلى الولاية اللي جاي بيها باستراليا، هي كيف أنا راح أتعامل، بأي لغة أنا راح أستخدم مشان يعني أمشي حياتي الجديدة في هذا البلد الجديد. فاللغة هي بصراحة أساس مهم بحياة المهاجر اللي يجي جديد على أستراليا.
4: باسم، عندك خبرة وباع طويل يعني إلى جانب تجربتك بتعلم اللغة الإنجليزية اللي كان بسرعة قياسية، يعني كونك أنت عملت جهود شخصية كتير كبيرة حتى تكسر هذا الحاجز بينك وبين المجتمع الأسترالي وتقدر تبني حياتك من جديد من الصفر. بس بنفس الوقت كتير مهاجرين ولاجئين بيحكوا أنه تعلم اللغة الإنجليزية ما له فقط بالجرامر وبالقواعد وبالكلمات، وإنما في كمان يعني عائق، الخجل، الخوف، فقدان الثقة، عدم القدرة على التواصل مع الآخر. بتعرف الشخص بيشعر أنه أنا رح أغلط هلأ بالإنجليزي. أدي هالكلام دقيق من خلال تجربتك يعني واطلاعك على تجارب الطلاب؟
8: فعلا أخي فارس، العوائق اللي شاهدها اللي يواجهها المهاجر لما يدخل بمسيرة التعلم اللغة الإنجليزية هي الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي. هو احنا نسميها يعني mental health، اللي هي الحالة النفسية عند الشخص يعني لما يتعلم اللغة، بيكون طبعا خايف، خجلان من انه يلفظ شيء ليكون يلفظه غلط. وكمان من خلال يعني مسيرتي أنا كنت أشوف أنه النسيان، كثير ناس يعني بسبب يعني اللي مروا فيه بحياتهم، يعني خاصة المهاجرين اللي يجوا من بلدان فيها حروب، فيها اضطهاد، فيها قتل، فيها في كل هاي الأشياء اللي مو بالسهولة الواحد يعني ينساها ويبدي حياة جديدة. يعني يا ريت، يعني أنا بتذكر لما كنت يعني لحد الآن يعني من خلال ممارسة عملي إنه أتكلم مع الناس، يا ريت إنه كان في شيء يعني دوا واحد ياخذه مشان ينسى الماضي ويفتح صفحة جديدة ويعمل ديليت لهذول الذكريات وهذول الأشياء اللي مر فيها، اللي مر بها المهاجر، وتكون يعني عوائق كتير كتير يعني بتوقف الشخص. يعني خاصة لما كنت أنا أعمل المحاضرة، يعني الشخص كان يعني بيجاوب كل شيء، بس ليجي ثاني يوم بيقول لي والله أستاذ يعني مو بإيدي بس نسيت. فهذول العوائق يعني بتكون، ويحتاج الشخص وقت لا يعبر هذول العوائق، لأنه خاصة للناس اللي احنا نسميهم بالإنجليزي mature age people، يعني البالغين، يعني أعمارهم 50s 60s وما فوق، بتكون العملية التعلمية ما تكون في طريقة سريعة، يعني بتكون للشخص لازم ياخذ كلمات صغيرة قبل ما يقدر يلفظ كلمات أو جمل كبيرة. يعني
6: كتير مهمة هاي النقطة، ويمكن الحدا اللي عم بتطلع من برا ما بعرفها. يعني أنت على اتصال وثيق بهاي التجارب وقادر تحط أصبعك على التحديات الحقيقية. هلأ باسم حتى نكون موضوعيين، يعني المعارضة وأنجس تايلر حكى مش المطلوب أنه يكون المهاجر أو اللاجئ يعني يتقن اللغة الإنجليزية إتقان كامل. حتى ضرب مثال حكى أنا يعني نشأت بقرية بجنوب نيو ساوث ويلز، الناس كان عندهم thick accent وكان يحكوا إنجليزي مش بالضرورة مثالي، بس حكى هاي أكيد مش مشكلة. إحنا بدنا الناس يكون عندها نية صادقة بتعلم اللغة الإنجليزية. بتلاقي هذا الحكي وهذا الطرح واقعي؟ يعني هل الشخص مثلا إذا جاي جديد على أستراليا رح يكون عنده الثقة الكافية أنه يجرب يحكي إنجليزي وإن كان يعني يخطئ في بعض الكلمات أو بالستركتشرز أو بطريقة الحديث؟
8: طبعا هون تعتمد على الشخص نفسه. يعني أنا من خلال مسيرتي كمان بشوف أنه أشخاص خلال 3 أشهر 6 أشهر سنة يعني تقريبا أقصى شيء بيوموا بيحكوا ويختلطوا بالمجتمع، ولكن ما في مقياس. إحنا ما نقدر نحدد للمهاجر شو لازم يتعلموا وشو لازم ما يتعلموا. يعني الإنجليزية هي لغة، وتعتمد كمان عن الأشخاص المهاجرين بشو بدهم يستخدموا هاي اللغة. هل هن جايين يتعلموا اللغة مشان مثلا يفتحوا متاجر أو small businesses ومحلات وأسواقات؟ في هاي الحالة ما راح يحتاج اللغة الأكاديمية الإنجليزية من ناحية القواعد ومن ناحية الكتابة ومن ناحية أنه يعني اللغة الأكاديمية بصورة عامة. بيحتاجوا يعني لغة بسيطة بس للمحادثة مشان يمشوا يعني حالهم وهن عم يعملوا هذول المشاريع. ولكن لما نتحدث في مهاجرين كثير يريدون يروحون للجامعة، يريدون يعدلون شهاداتهم، اللي كان دكتور بده يتمنى يكون دكتور هون، واللي كان مهندس واللي كان مدرس واللي كانت ممرضة وما شابه، يعني بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية الأكاديمية الصحيحة مشان يقدروا يعدلوا شهاداتهم ويروحوا على الجامعات ويتخرجوا ويتوظفوا. لأنه من غير لا معقول إنه إحنا بس نقول لا ما يعني ما بدهم بس جمل بسيطة ومحادثة بسيطة وخلص يخترتوا بالمجتمع. زين أنا سؤالي هون وسؤال مهم كثير، كيف للمهاجر اللي حابب يعدل شهادته ويروح الجامعة؟ هل يا ترى يحتاج بس جمل بسيطة محادثة بسيطة وخلاص؟ لا، يعني هذا الشيء لازم الشخص يفكر قبل ما يحكي، يعني ويحكي من خلال اختصاصه. يعني أنا اختصاصي لغة إنجليزية وعمل مع المهاجرين، يعني بشوف أنه طبعا يس في ناس بدهم بس محادثة بسيطة، ولكن في ناس عندهم طموحات وأحلام يروحوا على الجامعة ويتخرجوا ويصيروا يعني شبه ما كانوا في بلدانهم. هذا حقهم، يعني حق أي مهاجر. يعني من غير لا منطق أنه شخص مثلا كان في عنده مهنة معينة في بلده يجي هون ما يتوفر له الخدمات مشان يعدل شهادته. يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني
6: بالنهاية بيعتمد على سياق هذا المهاجر أو اللاجئ، ومش بضرورة نستعمل نفس المقياس لكل الواصلين حديثا كل المقيمين الدائمين. طيب باسم، بالنهاية يعني كان في ربط لدى المعارضة في ردها على الميزانية الفيدرالية، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل اللي سيتم بنائها كهارد سيلينج، يعني أو سقف ضمني إذا بدك، أو مؤشر أنه قديم نقدر نجيب مهاجرين بناء على عدد المنازل التي ستبنى في ذلك العام. أنت اليوم كناشط مجتمعي وعلى اطلاع على يعني الحياة اليومية لكثير واصلين حديثا وواصلين منذ بضع سنوات، يعني قديم بتلاقي هذا الطرح واقعي؟ شو رأيك فيه كناشط اليوم؟
8: هذا الطرح يعني أنا برأيي أنه مش صحيح، لأنه أزمة السكن في أستراليا هي موجودة منذ سنوات عديدة، يعني سنوات طويلة. إحنا يعني كناس عايشين بهذا البلد بنشوفه، وسبب نقص المعروض من المنازل وبطء عمليات البناء وارتفاع الاستثمار العقاري high demand and less supply، هاي طبعا بتأثر على كل شيء، يعني حتى على المنازل. فالعديد من اللاجئين لما يجون على أستراليا بس بدهم يعني يستقروا، أول شيء يبحثوا على يعني منزل، طبعا وين راح يعيشوا، بلكي بالبداية بيعيشوا مع أهل يعني مع قاربهم أو مع أصدقائهم اللي هون، بس هذا الشيء ما راح يظل للأبد، يعني لازم يراد لهم مكان مشان يعيشوا هن كعائلة. فأزمة السكن هي مش بسبب المهاجرين بصراحة، لأنه المستمعين الكرام كمان اللي عم بيسمعوني اللي جايين جداد، ما أعتقد أنه لكل المهاجرين لما يجي أستراليا عنده هذا هاي المبالغ الكبيرة اللي يقدر بها يشتري البيوت، وخاصة هلا أقل بيت مو أقل من $1,000,000. يعني خلينا نكون واقعين، مين هذا المهاجر اللي ترك كل شيء ببلده وخسر كل شيء وإجا هون، واللي كان بتركيا وبلبنان وبسوريا وبدول ثانية ظلوا هنيك سنوات وصرفوا كل اللي عندهم واللي ما عندهم جوي هون بس بدهم يعيشوا يعني، والرواتب قليلة. يعني يتكلموا عن الويلفير سيستم، يا أخي شوفوا الإيجارات، شوفوا الغلا بالإيجارات، شوفوا الغلا بالطعام، شوفوا الغلا بالقوائم. يعني كيف المهاجر يعني كيف راح يقدر يعيش يعني، وانتوا تجون تكملوها تقولون الأزمة العقارية بأستراليا هي بسبب المهاجرين؟ يعني بصراحة هذا الشيء مو واقعي، وأنا يعني ضد هاي الفكرة، يعني لأنه فكرة هي مو صحيحة، لأنه المستثمرين كلهم مو مهاجرين. يعني احنا نعرف أنه من خلال تطلعنا للمنازل والعقارات، حتى لما نروح احنا نشوف مثلا بالأوكشن مين اللي يشتروا، يعني أكثريتهم هذول اللي جايين من برا أو اللي عندهم ملايين ويستثمروا هون. يعني وأنا يعني بصراحة فرحت من هذه القرارات الحديثة اللي نزلتها الحكومة حزب العمال مشان يساعدوا الـ young generation، يعني إحنا الشباب، يعني أولادنا وأولاد أولادنا لما راح يعني يكبروا بهذا البلد. يعني كيف إنه واحد يجي من برا عنده ملايين ويشتري البيوت، وإحنا بس نباوع هيك ما عم نقدر يعني نعمل saving حتى للديبوزيت مشان نشتري منزل؟ يعني هاي كارثة صراحة.
6: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي باسم شمعون، سعد جدا بالحديث معك على SBS عربي.
8: شكرا جزيلا أخي فارس على هاي الفرصة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى.
5: فارس، هذا وأظهر استطلاع جديد اليوم تقدم أنجس تايلر على أنثوني ألبنيزي للمرة الأولى كخيار مفضل لرئاسة الوزراء، وهو ما سارع زعيم المعارضة إلى استثماره سياسيا والترويج له.
9: This budget was an absolute stinker and the Australian people agree that it was a stinker. I was out over the weekend and I heard it again and again.
6: وأيضا من جانبه وزير الخزانة جيم شالمرز أوضح أن صناديق الائتمانية والتي تستخدم غالبا ضمن الوصايا مستثنى من التغييرات التي فرضتها الميزانية، لأنه سيطبق الحد الأدنى 30% يعني على صناديق الائتمانية التقديرية اعتبارا من تموز يوليو في العام المقبل. يعني الحكومة تؤكد أن بعض العائلات الثرية استخدمت هذا الهيكل وهذه الطريقة لتجنب دفع الضرائب. خلونا نسمع.
10: There are appropriate exemptions. You know, deceased estates, for example, are exempt. Existing discretionary testamentary trusts are exempt. Fixed trusts are exempt as well. And because that recognises that there are some legitimate purposes. Now, when it comes to some of the conjecture that we've seen in recent days, we need to remember, as we said yesterday, there's no tax on inheritances or inherited assets in the budget.
5: إذن هناك استثناءات، تحدث عن تركات المتوفين المستثنات، وقال لا توجد أي ضريبة على الميراث أو الأصول الموروثة ضمن الموازنة.
6: خلينا نسألكم بالحوار المباشر عن موضوعين. أول شيء، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل التي سيتم بناءها، هل هذا طرح واقع اليوم للمعارضة؟ قابل للتطبيق يا ترى؟ وأيضا مسألة يعني فرض تعلم اللغة الإنجليزية للمقيمين الدائمين، هل هو واقعي أيضا؟
5: الكلمة لألكن ومعكن على 1300-799-624 بعد هذا الموجز الإخباري المحدث.
11: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. 3 قتلى بإطلاق نار في مسجد سان دييغو والعثور على جثتين لمشتبه بهما بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ترامب يقول أنه أرجع هجوما على إيران مقررا الثلاثاء بناء على طلب قادة الخليج. والشرطة تعثر على جثث لطفلين وامرأة بمنزل في سيدني وتوقف رجلا للاشتباه في حادث عنف منزلي.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
1: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
3: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
4: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
4: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: في صفحة معنوية.

0: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكن على 1300-799-624 بنبدأ الجولة مع سيدني. طقس ممطر طيلة النهار، أقصى درجات الحرارة 20-16 بالعاصمة الثقافية ميلبورن وأمطار متفرقة، 24 في بريسبن وطقس ممطر طيلة النهار، غربا في بيرث طقس مشمس و24 درجة، 18 درجة بأديلايد وطقس غائم جزئيا كمان أمطار متفرقة، 16 درجة بالعاصمة كامبرا وأمطار متفرقة، 16 درجة في هوبارت وأمطار متفرقة لليوم. تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي. بنختم الجولة مع داروين وطقس صافي و32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: في أخبار رياضة لهذه الساعة، ملف الستيت اوف اوريجن يواصل تصدر العناوين، نيو ساوث ويلز والبلوز يعني تلقوا ضربة مع استبعاد لاترال ميتشل من حسابات المباراة الأولى، يعني بيلي سليتر ريس والش خارج تشكيلة كوينزلاند، يعني وسط أجواء من التخبط نوعا ما والترقب قبل الإعلان الرسمي عن فريق كل من الولايتين. بالأي اف ال الأنظار تتجه لليلة الرقم القياسي، نجم كولينغود يقترب من تحطيم رقم تاريخي بينما لا يزال الحديث مستمرا بعد فوز كولنرالد على ويسترن بولدوغز، وأيضا سوانز فازوا على كولينغود وغولد كوست فازوا على بورت أدليد. هاي كانت آخر النتائج في المشهد الرياضي الأسترالي، ومنه إلى حوارنا المباشر.
0: إذن ننطلق بحوار مباشر على 1300-799-624 ضمن Good Morning أستراليا من قلب الفيدريشن سكوير. هو فارس حسن ومن المقر الرئيسي لأس بي أس عربي في أرتارمن نورث سيدني. أنا بترا طوق الهندي، وهذه المساحة الآمنة للرأي والرأي الآخر عبر Good Morning أستراليا.
1: يعني اليوم نتحدث بشكل أساسي عما قاله زعيم المعارضة أنجس تايلر، وفي رد المعارضة الرسمي على موازنة جيم شالمرز والحكومة العمالية، نقطتين أثارتا جدلا كبيرا. أول شيء ربط أعداد المهاجرين بأزمة السكن، وأنه يعني يتم تحديد أعداد المهاجرين بناء على المنازل التي يتم بنائها، وتاني موضوع كان الدفعات الرعاية الاجتماعية، أو ثلاث مواضيع بلاش موضوعين. الموضوع الثالث اللغة الإنجليزية، عاد يطل برأسه من جديد.
0: فارس، خطة تحمل اسم Australian Values Migration Plan أو خطة الهجرة القائمة على القيم الأسترالية، بموجب المقترح لن ينظر إلى اللغة الإنجليزية كخيار أبدا، إنما كواجب أساسي للاندماج بالمجتمع الأسترالي. Can I be Australian enough without learning English؟ وأصريت أطرح السؤال باللغة الإنجليزية. هل اللغة اليوم شرط أساسي للانتماء إلى الهوية والثقافة الأسترالية؟
1: أكثر من مرة أنجس تايلر والمعارضة عم بيحكوا عن أن اللغة الرسمية لأستراليا هي اللغة الإنجليزية، فمن غير المنطقي أن يكون مهاجر موجود هون بشكل دائم أو بشكل مؤقت وغير قادر على الحديث باللغة الإنجليزية أو التواصل على الأقل بها، مش بالضرورة بلغة أكاديمية وإنما لغة تسمح له بالتواصل مع الآخر. شاركونا على 1300-799-624 شو عندكم أنتوا تجربة مع تعلم اللغة الإنجليزية وشرأكم بشكل عام بطرح المعارضة. أدي صباح الخير.
2: صباح الخير
0: يا هلا يا أدي، تفضل.
2: أهلي سمعني بكم. والله أنا أحب أجاوب على الكل.
0: يلا.
2: إذا سمحتوا لي.
0: تفضل.
2: الله يزيد فضلك. ابتداء لو جرت انتخابات الآن عامة في أستراليا لفاز العمال بأصوات أكثر من الانتخابات السابقة بسبب الطرح، يعني الآن بشكل عام لا يوجد أي حل، يعني نقلل المهاجرين، نزيد بيوت، اتعلم لغة إنجليزية بجدية يعني بأخلاق وضمير حي، هذه حلول لبلد؟ فلذلك لا توجد أي حلول. هذا طرح بالنسبة للمعارضة كلها، يعني كلها هيلة بيلة، لأن المعارضة الآن لماذا تخسر، يعني تخسر بشكل أوسع من الانتخابات السابقة، بعيدا عن هاي المانيفاكت البولينج الاستطلاعات رأي المصنوعة، هذه كلها أقلية على جنب، لأنه حزب الأحرار بدل ما ينتج سياسة مثل سياسة جون هاورد أو غيره أو تامبل أو رؤساء الوزراء السابقين الناجحين، بدأ يعمل كوبي على ون نيشن والنيشن أصلا مش حزب، هي عبارة عن فقاعة تصير بلبلة في البلد كل فترة وفترة، وتعود تنتهي فترة وترجع مرة ثانية. هذا ليس حزب يقود دولة، فأنت كيف تقلده؟ هذه ابتداء. الفقرة الأولى اللي ذكرتوها اللي هي ربط البيوت، عدد المهاجرين بالبيوت، أنا ذكرت في الأسبوع الماضي فارس كنت في الإجازة قلت لهم جدلية الشعبية الدجاجة قبل أم البيضة. طب هو المهاجر يبني بيوت، تريدون تقللون وبعدين تبني بيوت؟ هذا كلام بعيد عن المنطق. وقال حتى اعترض عليه شو اسمه السناتور الأحراري في الأخبار ذكرتوه أنتم، الفقرة اللغة الإنجليزية يتعلمها بضمير. جون هاور كان من أنجح رؤساء الوزراء اقتصاديا، هو كان أحراري، ما كان أكو لا لغة ولا شيء. تذكرين فترة فارس ما كان موجود، ما كان أكو شيء اسمه هالقد نركز على اللغة، رغم أنه ضروري، أنا معاكم ضروري جدا، بس مو هي اللي تحسن ولا هي مقياس للمواطنة. يعني كلام كله عبث في عبث، ولا توجد أي خطة واضحة، ولا توجد أي خطة حقيقية اقتصادية. لو سألت الاقتصاديين، مو تسأل لي استطلاعات رأي، اسأل اقتصاديين حقيقيين، ناس اللي تقوم البلد على أكتافهم.
0: نعم. شكرا يا أدي.
2: كلام في الهواء.
0: شكراً يا أدي. إذن اليوم التوجه إلى المشكلة غير الأساسية في هذا الطرح، يمكن يلي عم يجرب بيقوله أدي 1300799624. اللغة اليوم هل هي شرط أساسي للانتماء، أم الانتماء والمواطنة تتخطى اللغة؟ 1300799624.
1: هلا بالنسبه لاستطلاعات الراي، بستعقيبا على نقطه ون نيشن، يمكن الباي الكشن انتخابات فرعيه بمقعد فارا، مقعد السابق لسوزان،
0: قالت عكس ذلك.
1: نعم، يعني هو حزب موجود وحاضر باستطلاعات الراي، على ما يبدو يتمتع بشعبيه كافيه تسمح له يحصد مقاعد حتى في الانتخابات المقبله اذا صارت. ويمكن من هون أنجس تايلر حقيقة لم يستبعد حتى تعاون مستقبلي بين الاحرار وون نيشن او امه واحده. خلينا نشوف اسامه من سيدني شو رايه بموضوع اللغه الانجليزيه وبطرح المعارضه. اهلا وسهلا اسامه، صباح الخير.
0: هلا يا اسامه، صباحك خير.
3: صباح النور لكم، إن شاء الله تمامكم وشؤورك
0: بخير. أسامة، هل يمكن أن تكون أسترالي دون اللغة الإنجليزية؟
3: شوف، حتى ببلادنا العربية أو الدول الأوروبية، أي بلد في العالم واحد بروح بهاجر هناك مش مشان أنه بس بده يشتغل ويوك وليش، فطبعا بكون حاب البلد، فهذا الانتماء نفسي داخلي الإنسان بعبر عنه بالعمل بالشغل بالإقامة بالأكل بالشرب بالصداقة، هذه الفتح. بس إنه يعني إنه اللغة هي المفروض تكون جزء رئيسي حتى أكون مواطن.
1: طب كيف له أن يتواصل مهاجر مع محيطه مثلا بدون ما يحكي إنجليزي؟
3: اللغة اللي تعيش فيها بالبلد لازم تتعلمها، يعني آجلا أم عاجلا. المهاجر لما بيجي هاي البلد بجوز أسبوع شهر شهرين ثلاثة، ولكن في النهاية بصير يحكي إنجليزي وبصير يتواصل مع العالم.
0: إن تكلم أسامة، واسمح لي، يمكن حتى وإن تكلم اللغة الإنجليزية، ألا ينظر إليه أنه لا يتكلم يمكن the Australian accent، وبطريقة ما أنك لست أستراليا بما يكفي؟
3: مين جاب لي هاي الموضوع؟ احنا جينا أستراليا حتى نكون أستراليين. يعني انا صار لي هون 55 سنه، اجيت انا بحكي انجليزي طبعا شوي، الاردنيين بيحكوا شوي انجليزي لانهم متعاشروا مع الانجليزي، بس مش هذا الموضوع. هو انا
1: اللي بحدد هويه او انتماء الشخص
3: لاستراليا باللغه الانجليزيه او التعاطف معهم،
1: انفتاحه اكثر ربما على نمط حياه جديد. شكرا اسامه، كمان نقطه جدا مهمه انه يعني يحكي انجليزي اوكي، ولكن مش هذا اللي اكيد بحدد مدى ارتباطه بالبلد. شكرا لك، خلينا نستقبل كمان اتصالات على 1300 799 624. رحلة تعلم لغة from scratch أو من الصفر
0: مش سهلة،
1: مش بكتير من الأحيان، مش بالضرورة جاي المهاجر من بلد أصلا اللغة الإنجليزية حاضرة فيها، يعني المهمة مش بالسهولة اللي بتخيلها البعض. تيجي تحكي لي يلا تعلم فرنش أو تعلم جيرمن مثلا من الصفر،
0: وبعمر بتعرف حتى تحدي العمر كمان، صح. يعني هذا عائق نفسي ولغوي كتير كبير. حيدر من ملبورن، صباح الخير.
1: هلو حيدر.
4: صباح الخير،
0: هلا فيك، تفضل يا حيدر.
4: اللغة الإنجليزية لغة ضرورية بالبلد. هذا يعني من المسلمات، ما تحتاج كلام أو سؤال أو جواب. بس أنا أتذكر إحنا المهاجرين لما أجينا على البلد قبل 15 سنة، أول ما أجينا فيزا ما عندنا، ممنوع علينا العمل، ممنوع عليك الدراسة، ممنوع عليك كل شيء. طيب أنا قاعد هنا بقينا سنين قاعدين، ممنوع عليك العمل، ممنوع الدراسة.
0: ممنوع طيب عليك العمل؟ لماذا حيدر؟
4: هو هذا وضع الفيزا كان أختي.
0: نعم.
4: هذا كان وضع الفيزا أول ما جينا على البلد. راحت أنجيلا ميركل، شو اسم هذا كانت، والله نسيت اسمها،
1: جوليا جيلارد.
4: جوليا جيلارد راحت جيلارد، اجوا حزب الأحرار، ممنوع العمل، فيزا مؤقتة 6 شهور، ممنوع العمل، ممنوع الدراسة، روح اقعد بالبيت، تعطيك راتب سنتر لينك وروح على البيت. طيب يا عم احنا استفادوا من عندنا بشيء؟ مريض تركونا سنين، لا درسنا ولا عملنا، وضاعت من عمرنا سنين على الفاضي. يعني انا عراقي، يعني انا اذا ما اتكلم عراقي، اذا اروح العراق، اذا تكلمت اردني او ما اتكلم عراقي، انت مو عراقي. الا اكون انا منتمي للعراق لازم اكون انا اتكلم عراقي؟ يعني اذا انا ما اتكلم انجليزي لازم ما اكون ما منتمي للبلد؟ ليش هو الانتماء باللغه الانجليزيه؟ انت اذا جيت انت من البلد حافظ على البلد، لا تشمر زباله بالشارع، لا تسرق، لا تاخذ لونات، لا تشتغل بالممنوع، هذا الحفاظ على البلد، مو ان انا حافظ على البلد.
0: اذا الانتماء يتخطى اللغه حيدر
4: طبعا اكيد. مو انا ليش احدد انا انتماء للبلد لازم يكون الا اتكلم انجليزي؟ ما في كثير الاف هنا شباب تتكلم انجليزي راحوا راحوا صاروا داعش وغيره وغيره وغيره مجرمين، وهم يتكلمون فول انجليزي مولودين بالبلد، وين انتمائهم للبلد؟
0: نعم. نقطة جدا مهمة يا حيدر، إذا قد أتكلم الإنجليزية ولا أنتمي لهذا الوطن كهوية، وقد أفشل بأن أتقن الإنجليزية وأنا أنتمي قلبا وقالبا لهذا الوطن. إبراهيم صباحك خير. إبراهيم، هلا يا إبراهيم، صباح النور.
5: صباح النور، صباحكم بركة، شكرا لهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي كمهاجر جيت لهذا البلد، عملت، اشتغلت، حصلت الجنسية، تعلمت اللغة الإنجليزية، كل هاي الشغلات. ولكن لما أنظر أنا للمعارضة وحزب الأحرار، مثل ما حكى الأخ، احنا بوادي وهم بوادي ثاني. احنا نريد صوت الشعب يوصل للمعارضة، لأن المعارضة تقدر تنافس وتجيب شيء جديد. ولكن للأسف الشديد جاي يسوون تارجت للمهاجر، المهاجر ده يجي ده يشتغل ده يعمل، يعني خلال 4-5 سنين ده يشتري بيت، حلم الاسترالي ده يسويه، يعني جيد جدا بالبلد، يعني يمشي على العقيلة ما يبغاهاش مثل ما يقولون اخواتنا المصريين. وكل هاي الشغلات وبعدهم يسوون تارجت على الورقة الضعيفة هو المهاجر. غلط هاي، يعني الأحرار والوطنيين والباقي جاي يسوون تارجت لهذا الإنسان الموجود على أرض إسرائيل، اللي جاي يعطي كل ما قد ما يقدر حتى يعني يصير يعني إنسان وكأنه
1: شوفي إيزي تارجت أو يمكن محاولة شماعة لتعليق أخطاء حكومات متعاقبة، يعني أحرارية وعمالية في ملف زي ملف الإسكان مثلا، ملف معقد ربطه بأعداد المهاجرين اليوم. هل يعني وفق أنجس تيلر بهذا الطرح أم يحاول تسييس المسألة؟ لأنه مش هيك وجهة نظر المعارضة على الأقل كما قالوها. خلينا نروح على الفاصل، شو رأيكم بعدين نكمل هذا الحوار؟
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
11: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
12: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
11: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
13: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
11: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
14: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
11: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
15: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
0: يقول محمود درويش: من أنا؟ هذا السؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا. هل أنتمي لهذه الأرض دون الانتماء إلى اللغة، أم أن انتمائي يتخطى الانتماء للغة؟ يمكن هذا سؤالنا اليوم في ضوء طرح المعارضة بجعل تعلم اللغة الإنجليزية لا خيار بل واجب للاندماج.
1: إحنا عايشين ببلد بقدر الواحد يجي عليها يقضي حياته كاملة بدون ما يحكي ولا كلمة إنجليزي.
0: صحيح.
1: يعني هذا مش كلامي أنا، بنسمعه ومنشوفه ومنشوف أمثلة على هذا الموضوع. وراء كل مهاجر بتصعب بالإنجليزي أو بتلعثم ببعض الكلمات في قصة طويلة معقدة إلى علاقة بحياته، الفرص اللي كانت متاحة له، فالموضوع مش بهالسهولة. فمش عارف شو رأيكم بالطرح. أنا كتير لقي، يعني أنا حتى يعني شخصيا ما بخبي عنك بترا ولا عن المستمعين، مش قادر أخذ موقف واضح فيه. يعني هل مثلا يلا كلنا بدنا نتعلم إنجليزي ونكون على نفس الدرجة من الإتقان؟ هل هذا الحكي واقعي؟
0: ولا شيء ممكن واقعي.
1: وهل موضوع... بقدر ما أحكي إنجليزي بالمرة كمان؟
0: صحيح. يمكن نية بالطرح فارس، نية بطرح المعارضة اليوم مقابل نية انفتاح المهاجر الصادقة لهذه الأرض وهذه الهوية أمام المعوقات النفسية. جورج ديوب، صباحك خير.
16: يسعد صباحكم.
0: هلا فيك.
1: أهلا بجورج، تفضل.
0: يا هلا يا هلا، تفضل.
16: أنا بدي بداية نسجل عتبي على فترة.
0: عتب عقد المحبة، يلا.
16: والله بارك الله فيك. أنا المشكلة إنه وقت نبدأ البرنامج وبتحطوا بتعيدوا بتكرروا نفس الأغاني تبع فيروز. خمس ست أغاني، سبع أغاني، في غندة ألف أغنية.
0: صحيح.
16: قديمي وحديث وإلى آخره. الله يرضى عليك، اعملي لنا تشكيل.
0: تكرم تكرم عينيك. هيدا أحلى طلب وأحلى عتب.
16: شكرا.
0: جورج تفضل. أنا... بعرف بتذكر خبرتنا قصة بيت بربر، ما بنسيها أنا.
16: بداية الحياة، بداية مفتاح التقدم والانتماء والعطاء والتفاعل مع الشعب هي اللغة، وعدم جودة اللغة عند أي قادم إلى أستراليا تعيق كثيرا من طموحاتي، يعني وبالمستقبل كمان. يعني أنا كيف بدي أتفاعل أنا وعائلتي إذا أنا ما بحكي لغة، أولادي ما بقى يحكوا عربي؟ كيف بدنا نتفاهم مع بعضنا؟ يعني أول انتماء هو انتمائي للعائلة، وتاني تاني خطوة هي انتماء للوطن. والانتماء للوطن بيبتدأ بفهم
1: طب أي درجة يا جورج، أي درجة من إتقان الإنجليزي؟ يعني أنا كنت بس عم بحكي مع باسم بالموضوع، يعني في عندك اللاجئ أو المهاجر الطبيب اللي بده لغة أكاديمية معينة ويعني لها علاقة بمجاله ومهنته، وفي أشخاص مش بحاجة لأكثر من لغة بسيطة، يعني ما بقدر نستعمل نفس المقياس على الكل. فأنت بالنسبة لك شو المقياس الواضح للغة أو الإتقان؟ أي درجة إتقان؟ يعني
16: كل واحد عنده طموح في اتجاه معين ممكن يتقن اللغة اللي بيحتاجها، وهي رح تقوده الى فهم المجتمع، لانه بده يصير في عنده تعامل وتفاعل مع ابناء جاليته واحبائه واولاده وعائلته الى اخره، وهي كمان تقود. بس اذا واحد ما عنده اي المام باللغه، جاي ما عنده اي المام، بده لغه الشارع، انه يتفاهم مع الموظف، مع الاداره، مع الشرطي، مع المدرس، مع الى اخره. يعني هي
0: يمكن المفتاح انفتاح القلب والذهن على هذه الثقافة. جورج
16: برافو عليك، برافو. يعني كمان في جاليات، إذا نحن عم نقول عندنا بهالبلد 150-160 جالي وكل واحد عنده لغته، أنا كيف بدي أتفاهم إذا مع هذا اللي
1: جاي لغة من مشتركة. أمريكا
16: ولا من أفريقيا مشتركة. ولا
0: نعم.
16: ولا ما بعرف من وين، كيف بدي اتفهم انا وياه وافهم شو حياته وشو لغته والتاريخ وشو كذا اذا ما في وسيله تفاهم بيني وبينه.
0: شكرا يا جورج من قلبنا لك. الاكيد انه فينا نحكي نفس اللغه وما نتفاهم كمان.
1: صحيح، ولكن يعني هو طرح المعارضه صحيح. عم بيحكي عن ارضيه مشتركه، ويعني شددوا عليها أكثر مرة، أنك أنت جاي على بلد عندها لايف ستايل معين، طريقة حياة معينة ولغة معينة، يعني شددوا على هاي النقطة أكثر من مرة. بعدين يعني كثير ناس بيجادلوا أنه طب خدمات الترجمة المبالغ فيها بين المزدوجين
0: صحيح، وين ما كان
1: حتى زي نروح أبعد من هيك، الخدمات الإعلام مثلا، إحنا SBS عربي، ليه في SBS عربي ببلد ناطق بالإنجليزي؟ لأنه إحنا بلد مالتي كالتشرال، وبدنا الناس يحافظوا على هويته الأصلية وبنفس الوقت ينفتح على هوية جديدة.
0: ويمكن هيدي النقطة الأساسية، هذه التعددية التي تحتفي بالخصوصية لا تدعو إلى ذوبان، ولكن هل يجوز رفض نفسي للانفتاح إلى لغة هذا الوطن وتبقى النية هي الأساس؟
1: صحيح بالضبط. أنا ليش يعني شو المنطلق تبع هذا الطرح يمكن يبقى الأساس. عندنا وقت ناخذ كمان اتصال أو اتصالين، شاركونا على 1300-799-624. ما سمعنا ولا سيد اليوم، نشوف تجارب يهن مع تعلم اللغة الإنجليزية.
0: بدنا نسمع خبراتكم، ويمكن بدنا نخصص حلقة فقط لصفوف تعلم اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين، ويمكن لحالة هي مغامرة شيقة تستحق الإضاءة. 1300-799-624 معنا دقيقة، بدنا نسمع صوت، هيك صوت يدفينا بهالصباح، وحدا لبى النداء، نحن بانتظاره يا فارس.
1: يلا احنا بالانتظار. وشكرا على كل هالمشاركات الحلوة. يعني الخلاصة العامة انه مش بالضرورة اتقان اللغة يساوي تلقائيا الانتماء بشكل افضل للبلد. ممكن انا اتحدث لغة انجليزية بيسك واكون منتمي منفتح على ثقافة البلد وحاب اتعرف على الاخر، والعكس صحيح ايضا، بحكي انجليزي استرالي مولود هون ولكن مش شاعر بهذا الرابط او مش حاسس انه مرحب فيه، ولا أن المجتمع العريض يحتضني أصلا.
0: رح نصبح بالخير ونختم مع عماد. عماد يا هلا،
17: صباح الخير و good morning و how are you.
0: We're good عماد، how are you.
17: الحمد لله، كيف أخي فارس؟
1: أهلا وسهلا يا هلا.
17: How are you family؟
1: الحمد لله بألف خير.
0: تفضل عماد.
17: How long you been here in Australia أخ فارس؟
1: Almost a decade، حوالي 10 سنين.
17: That's it.
0: Yeah. عماد قديش لك هون؟
17: جيس
0: 20 سنة؟
1: 20 سنة 30 سنة؟
17: More 49 years.
1: واو ما شاء الله
0: شو حلو.
17: I come here 1978.
0: نعم يا عماد.
17: Well, I speak 4 languages, maybe 5 languages around. 4-5 لغات تقريبا.
0: هل كان في صعوبة لتعلم خصوصية الأكسنت الأسترالية؟
17: إيه، أنا كان عندي شوية شعبية باللغة اللي شيء اسمه الفيتناميس.
1: حلو انك رحت كمان على الفيتناميس. ثانك يو عماد، كثير انبسطنا بسماع صوتك. شو حلو هالمثال نختم فيه، اتقن اكثر من لغة باستراليا. Thank you, Imad.
0: شكرا من القلب لك حماد، شكرا لمشاركتكم. نختتم الحوار المباشر الذي يتجدد يوم الخميس. مارتن شكرا، سناء وهيب شكرا، شكرا من قلبنا لكم.
1: دقيقة ونعود إلى استوديو الأخبار، خليكم معنا.

0: في عناوين هذه النشرة: 3 قتلى بإطلاق نار في مسجد في سان دييغو والعثور على جثتين لمشتبه بهما. ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران. وتوجيه تهم القتل لرجل بعد العثور على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني. سليم الفهد يحييكم وليكم التفاصيل. قتل 3 أشخاص في مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر عليهما لاحقا على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات. وأشار قائد شرطة سان دييغو في مؤتمر صحفي إلى أن المشتبه بهما قضي انتحارا في سيارة وجدت على مقربة من المكان.
1: Today, the FBI responded to assist our local law enforcement partners at the Islamic Center of San Diego. This was based on reports of an active shooter. As the chief said, what we know at this time is that there are 3 deceased adult males, and those are the presumed victims at this time.
0: تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم عن تحقيق تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران. وكان ترامب قد أعلن الاثنين أنه أرجع هجوما على إيران كان مقررا الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. وأوضح ترامب أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، مؤكدا في بيان أن الحوار لا يعني الاستسلام. وتطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع تعويضات على الحرب، فيما تواصل التأكيد على سيطرتها على مضيق هرمز. هذا وسار المئات من أفراد إحدى القبائل الإيرانية الرحل في شوارع طهران منضمين إلى حشود أعلنت دعمها للنظام الإيراني وتعهدت بالقتال إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات.
2: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East. Even from this planet.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. تأتي تصريحات عون بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل، كما يجمل لنا ذلك مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و 3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده.
0: وجهت الشرطة تهم القتل العمد لرجل يبلغ من العمر 47 عاما بعدما عثرت على جثث طفلين وامرأة داخل منزل في جنوب غرب سيدني مساء أمس الاثنين. ووقفت الشرطة الرجل فيما تشتبه بكون الحادث حادث عنف منزلي. وكان عناصر الشرطة قد استجابوا لبلاغ صدر من المنزل إلى رقم الطوارئ 000 حيث عثروا على جثة امرأة في 40s من عمرها وطفلين يبلغان أقل من 10 سنوات. وقالت الشرطة أن الرجل غير معروف لديها ولا توجد أي تقارير تشير إلى معاناته من مشكلات في الصحة النفسية.
4: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: بدأت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ بقيادة حزب الخضر أعمالها بشأن عدم المساواة في قطاع الإسكان وسط مخاوف عبر عنها الحزب من أن الموازنة الفيدرالية الأخيرة لم تقدم أي دعم يذكر للمستأجرين. وقالت السيناتور عن حزب الخضر باربارا بوكوك إن الموازنة الفيدرالية لم تذهب بعيدا بما يكفي لمعالجة التفاوت بين الأجيال في امتلاك المسكن، وأضافت أن الموازنة لم تتضمن أيضا أي إجراءات لتحسين الوصول إلى الإسكان العام أو إزالة العقبات أمام المشترين لأول منزل. وأشارت بوكوك إلى أن صندوق مستقبل الإسكان الأسترالي يتحرك ببطء شديد لمعالجة أزمة الوصول إلى السكن الميسور والإسكان العام، فضلا عن الارتفاع الكبير

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: أن بائعي التبغ القانونيين يواجهون تحديات متعددة، مشيرا إلى أن التأثير لا يقتصر عليهم وحدهم.
6: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
5: وتبحث اللجنة كذلك في قنوات التوزيع وطرق تهريب التبغ غير القانوني، إضافة إلى تورط جماعات الجريمة المنظمة، وذلك بعد سلسلة من حوادث إلقاء القنابل الحارقة وعمليات السطو العنيفة المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة خلال السنوات الأخيرة. قال أن أبو الأحراري أندرو ماكلكن إن على الائتلاف المعارض ألا يسترشد بحزب أمة واحدة في صياغة سياساته، وذلك في وقت يواصل فيه معارضته لمقترح زعيم الحزب أنجس تايلر القاضي بخفض المساعدات الاجتماعية لغير المواطنين. وأوضح ماكلكن إن بعض الجاليات المهاجرة التي تحدث معها تشعر بأنها تحمل بشكل غير عادل مسؤولية التحديات الاقتصادية. وأضاف أنه أكد لتلك الجاليات أنه لا يشارك في هذا الرأي، وأن اعتراضه يتركز على نبرة وسياسات حزب الأحرار وطريقة التعبير عنها. وقال السناتور الأحراري ماكلكلن لأس بي أس أن خطاب الائتلاف بشأن الهجرة غير مفيد.
7: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection, and we may end up in a place where we are not encouraging the best and brightest in the world to come here, which is what we want.
5: في أخبار الرياضة، أحرز العداء الأسترالي من أصول غانية إيدي أوسي نيكاتا لقب سباقي 100 متر و200 متر للرجال في بطولة بيج 10 لألعاب القوى التي أقيمت في ولاية نبراسكا الأمريكية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
1: نجحت معي أنا ما جبرت أولادي أنه تتعلموا هالمصلحة.
2: Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
0: لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
3: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. نتابع التطورات في سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكرم مشاركاتكم، لتفاعلكم بالحوار المباشر يلي مننطره كل ثلاثة وكل خميس. انطلقنا بتمام الساعة 6، مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. شكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
4: ومن سيدني بترا طوق الهندية، سعد صباحك بترا وصباح كل اللي معانا على السماع.
3: فارس، يعني الأنظار كلها على يعني كل التطورات في سان دييغو في هذه الحادثة المروعة، ونتابع أيضا التطورات المحلية.
4: بالفعل بترا، صباح دموي في سان دييغو إلى الآن حسب الأخبار المتوفرة، مقتل 5 أشخاص في هجوم على مسجد في المدينة. ترامب تحدث قبل قليل وقال أن ما حدث أمر مروع، ويبدو السلطات الأمريكية حيدت أحد المسلحين الذين أطلقا النار داخل أو قرب المركز الإسلامي في سان دييغو. أكيد بانتظار مزيد من التفاصيل في نشراتنا الإخبارية.
3: بالساعة الثانية قرأنا أسبوع من الأحداث وما بعد المفاوضات في الجولة الثالثة بين لبنان وإسرائيل مع مراسلنا أنطوان سليمي.
5: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان.
6: تحياتي أيضا من بيروت.
3: يا هلا يا أنطوان،
4: أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوان، كان الخبر العريض يوم أمس تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، ولكن مع ذلك يعني يبدو أن هذا القرار لم يترجم ميدانيا. ماذا لدينا من تطورات على الأرض؟
6: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده. فالواقع الميداني يكشف عن أن أمرا لم يتغير من إنذارات إخلاء القرى والغارات الكثيفة والاغتيالات والتدمير والجرف والقصف المدفعي وإطلاق المسيرة. ففي الميدان لم يترجم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ل45 يوما ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين. على فالجيش الإسرائيلي يركز أوامره للسكان بإخلاء منازلهم في قرى عدة من قضاء النبطي، كما دمر منازل مدنية في القضاء تزامنا مع قصف مدفعي وصل إلى بلدات عدة في قضاء صور، ووصلت الغارات الجوية إلى أوتوستراد دير الزهراني، كما امتدت الغارات إلى أطراف بعلبك باغتيال قائد تنظيم حركة الجهاد الإسلامي في البقاع وائل محمود عبد الحليم بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ويحاول الجيش الإسرائيلي مستغلا إعلان وقف إطلاق النار لكي يتقدم في اتجاه النبطي، ولم يحرز تقدما حتى الآن بحسب محللين عسكريين إلا باحتلال قلعة الشقيف التي تطل على كفر تبنيت وأرنون ومرجعيون وصولا إلى قضاء جزين ووادي الليطاني. فهي أي القلعة مفتاح مهم للسيطرة على منطقة واسعة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله استئناف عملياته العسكرية بتنفيذه إغارات نارية واسعة على كافة تموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام والطيبي ودار ميماس ومناطق أخرى محلة لقضاء بنت جبيل ولا يزال يستعمل المسيرات التي تحقق إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتحصد قتلى في المجموعات الإسرائيلية. في الخلاصة، إذا استعرضنا هذه المشهدية الميدانية واستمرار تفجرها، يتضح من دون جهد أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في واشنطن سقط ولم يحترم، وهذا ما يوحي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتابع تحت النار.
3: يعني على وقع هذه الخروقات المفاوضات تحت النار انتهت في الجولة الثالثة اليوم. هناك تضارب معلومات حول ما خلصت إليه هذه الجولة بدءا من وقف النار. بعد يومين من المحادثات، ماذا حققت الجولة الثالثة؟ ما مدى الحديث أنطوان اليوم عن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل وورقة لبنانية وتسريبات يعني باتت تتكشف ملامحها؟
6: باستثناء البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية المفاوضات وما صدر أيضا كما ذكرت عن الوفد اللبناني، لم تتسرب معلومات رسمية أخرى. في ظل تعتيم إعلامي، كان الوفد اللبناني المفاوض طالب بأن تجري المفاوضات في واشنطن بعيدا عن الأضواء. ومع تكاثر التحاليل والاستنتاجات في الإعلام اللبناني، حسم رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون الكثير من الاجتهادات والاتهامات، وأعلن أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان. أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فهو غير صحيح، كما قال، مضيفا: واجبي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه. في المقابل، صعد حزب الله معارضته المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، فحذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن من مسار أمني يجري التحضير له في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من المقرر كما ذكرنا أن يبدأ في 29 من الشهر الحالي، وقال إن هذا المسار تريده أمريكا لأهدافها الواضحة وبعدائها الواضح للمقاومة، مشددا على مخاطره على لبنان كله. أضاف أن السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد مسار وقف إطلاق النار كما قال. وذهب النائب في حزب الله إيهاب حمادي إلى التخوين، فاعتبر أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما هو فريق واحد يعمل على خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ومن الضروري مواجهة هذا المشروع. وألمح إلى وجوب أن يتولى حزب الله التفاوض، فقال: لا يحاولنا أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحرساء على لبنان، ولا أحد أحق أن يفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض كما قال.
4: نعم أنطوان، ننتقل في المحور الأخير من هذه الرسالة إلى نيويورك، يعني حيث أثير جدل سياسي وثقافي يعني حول الهوية الوطنية لأدباء وشعراء الرابطة القلمية. يبدو استخدام بلدية نيويورك لمصطلح شعراء سوريين أثار اعتراضات لبنانية رسمية وشعبية أيضا، ماذا لدينا من تفاصيل؟
6: أجمعت مجموعة من المؤرخين والمثقفين والناشطين في لبنان على الاعتراض على صفة السوريين على جميع أعضاء الرابطة القلمية في النصب التذكاري في نيويورك بعنوان القلم شعراء في الحديقة. واعتبر هؤلاء أن هذه التسمية هي تشويه للهوية وخطأ كبير في إطلاق الصفة السورية على الأدباء المهجريين اللبنانيين، ومنهم جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمي، إليا أبو ماضي، ورشيد أيوب وسواهم من أدباء الرابطة القلمية التي أسست عام 1920 في نيويورك، وضمت أيضا شعراء سوريين منهم نسيب عريضي وندرة الحداد وسواهما. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بالتنسيق مع وزير الثقافة غسان سلامي مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل. فأعطى رجي توجيهاته إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض وقنصل لبنان العام في نيويورك طلال ظاهر لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية بهدف تصحيح النص. وأكد رجي أهمية الحفاظ على الدقة في توثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني لما يمثلونه من قيمة أدبية وحضارية في الذاكرة الوطنية. كذلك أكد وزير الثقافة غسان سلامي أن الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعين في الاغتراب هو جزء لا يتجزأ من حماية تراث لبنان الثقافي العريق الذي نفتخر به. كما قال سلامي وأضاف أن إغفال ذكر لبنان أو اللبنانيين في هذا المعلم الثقافي الهام في قلب نيويورك والاكتفاء بوصفهم سوريين يؤدي إلى طمس الهوية الوطنية اللبنانية لإرثنا الثقافي العالمي وتشجيره لتوصيفات عامة أو غير دقيقة.
3: من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أنطوان سليم، شكرا من القلب لك أنطوان.
4: شكرا لك ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير من رام الله، من بيروت، بغداد، القاهرة ونيويورك بتلوها في أي وقت على SBS Audio App.
3: غدا ننطلق إلى أم الدنيا مصر كمان في أسبوع من الأحداث من من من القاهرة ومن قلب القاهرة.
4: احنا بانتظار رسالة محمد الشاذلي. الخميس بنروح لنيويورك ونختتم أسبوعنا عادة مع مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي.
3: نتابع كل التطورات من غرفة الأخبار. إذن مقتل 5 أشخاص من بينهم 2 مشتبه بهما في هجوم استهدف المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو. إلى غرفة الأخبار بعد دقائق أيضا وموجز إخباري محدث.
4: رح تسمعين الأغنية؟
3: فكرت أنت حتسمعين.
4: بصير يلا.

نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. 3 قتلى بإطلاق نار في مسجد سان دييغو والعثور على جثتين لمشتبه بهما. ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران، وتوجيه تهم القتل لرجل بعد العثور على جثث طفلين وامرأة بمنزل في سيدني.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
2: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. اس بي اس عالم من الاختلاف. شاهدوا اس بي اس على التلفاز على القناة 30 واس بي اس فايسلاند على القناة 31.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على إس بي إس عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of إس بي إس عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير إس بي إس عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق إس بي إس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، أمطار أيضا بالعاصمة الثقافية ميلبورن و16 درجة، 24 في بريسبن وأمطار متفرقة غربا في بيرث، طقس مشمس لليوم و24 درجة، 18 بأديلايد وأمطار متفرقة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس ممطر لليوم، درجات الحرارة أدناها 9 وأقصاها 16، هوبارت 16 درجة وطقس صافي. نختم الجولة مع داروين، طقس صافي و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد مدربه الألماني هانسي فليك اللي قاده لتحقيق بطولة الدوري المحلي، تمديد العقد حتى عام 2028. نادي الكتالوني ذكر في بيان على موقعه الرسمي أن فليك وافق على تمديد عقده مع خيار إضافة موسم آخر حتى بيوند يعني 2028. تولى المدرب قيادة الفريق بصيف 2024 خلفا لتشافي هرنانديز، وحصد الليغا مرتين متتاليتين، كأس الملك الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الإسبانية مرتين بهالفترة الأصيلة يعني. فعنده ريكورد ممتاز أكيد كان يسمح له بالتجديد. عقد فليك مع النادي كان يمتد ل 2027، إلا أنه على ما يبدو يعني الإدارة نجحت في إقناع المدرب الألماني بتمديد عقده لعام إضافي. تعليقا على تجديد العقد، فليك حكى: أنا سعيد طبعا بثقة النادي، وهدفي الفوز بالمزيد من الألقاب. ما شاء الله الثقة يعني بقولك.
1: بحب الثقة بمحلة
0: بس لا فيش كمان ألقاب، خلص احنا ان شاء الله راجعين بقوة ان شاء الله، رغم يعني كل التعثر بالفترة دي اطبطب عليهم لريال مدريد. ان شاء الله خير، تفضل الناس بيكون الدنيا مقلوبة فوق راسهم، ان شاء الله خير، بكرة افضل.
1: بحب يعني بحب هيدا الساركازم تبعك، الولا ألز بالرياضة يا فارس،
0: بقهرني المزيد. بس يلا مبروك تجديد العقد، ولازم نكون موضوعي
1: من قلبك.
0: الريكورد تبعه عن جد يعني رائع مع برشلونة، من أفضل المدربين بالفترة الأخيرة، فانجوي محبي برشلونة المدرب الجيد.
1: من الرياضة إلى البودكاست اللي بننطره كل يوم ثلاثة، بودكاست قصتي، واليوم الرحلة رح ترجع ل 55 سنة من الهجرة.
0: واو، المهاجر اللبناني سامي مظلوم عشق المسرح في لبنان، ما أدري مارس هذا الشغف في لبنان، هاجر على أستراليا، أسس شغفه في ملبن وجعله منصة توحد الجالية اللبنانية وحتى العربية.
1: علاء تميمي والمزيد.
2: قصتي، لكل واحد منا قصة، ما هي قصتكم؟
3: آمن بأن حبة خردل من الإيمان قادرة على تحريك الجبال، لهذا كان العمل الإنساني والمسرحي والتجاري محركه نحو لم شمل الجالية العربية وتوحيدها بمختلف مشاربها في أستراليا. أنا علاء التميمي، وهذه قصة المهاجر اللبناني الأستاذ سامي مظلوم.
4: أني سامي مظلوم، أنا من ضيعة في المتن الشمالي اسمها القعقور في جبل لبنان، هونيك خلقت وهونيك حضنتني أمي وكبرنا ونمينا، وأنا بقول مش مسقط راسي، أنا بعتبرها المكان اللي رفعت رأسي فيه يعني. وهونيك رحنا إلى مدرسة الضيعة، انطلقنا من بمسيرة كفاحية. أنا من عائلة متوسطة مثل ما بيقولوا الحال، أهلي كانوا يعيشوا من الأرض يعني، من الزيتون والتفاح والصنوبر يعني. بي كان مزارع وبعدين صار مقلعجي يعني، بيعمل بيكسر صخور حتى يعيش هالعيلة اللي مؤلفة من 10 شباب وصبية. أنا الكبير بإخوتي، ودائما الكبير ببلادنا يعني غير هون يعني، هون في استقلالية للإنسان، لا الكبير بده يساعد بيه وأمه، وبده يكون قدوة لإخوته ويوجههم ويبنيهم، يكافح يعني مع أهله، لأنه الحياة كانت صعبة، ولكن يا محلى تلك الحياة بصعوبتها اللي كان فيها حلاوة، كان فيها جمال، كان فيها رقي، كان فيها عز وكرامة، وهذا ما أتمنى أنه نرجع له نحن.
3: أستاذي، يعني يبدو أنه للجينات وضع مهم ولعب دورا في شخصيتك وفي حياتك. الوالد مقلعجي كما ذكرت يكسر الصخور، وأنت أيضا أصبحت صلبا قويا تكسر الصخور، لذلك اخترت الهجرة لسبب معين يوضح هذه الإرادة الصلبة لديك. خبرنا عن هذه القصة.
4: أنا من بعد ما خلصت البكالوريا القسم الثاني يعني فلسفي، حبيت أني كمل بالجامعة أدرس مسرح، بحب المسرح من صغرتي يعني، وهذا كان له تأثير من المدرسة الأولى يعني من الحضانة، اللي بوقتها حضننا بالضيعة رجل كان عم يتعلم تيسير خوري، تيسير أب اللي هو اليوم مطران ونائب بطريركي عام، عنايته به المطران سمير مظلوم اللي كان أستاذنا، وهو اللي زرع فينا قيم، والقيم هذه هي الأخلاق، لأنه الأخلاق هي علم، وعلمنا المسرح. فالأشياء هذه اللي نميت معي حبيت أنا أني أكمل في المسرح، فوجدت أنه في معارضة قوية من حضرة الوالد الله يرحمه، أخوالي من عمي من عماتي، انه هذا الفن ما بيطعمي خبز يا ابني، بعدين لايك الفنان فلان وفلان بيتزوج بيطلق بيغير يعني هيك كان مفهوم السائد هونيكي، لانه الانسان عدو ما يجهل مع الاسف. فانا امام هذا الواقع سكرت بوجهي يعني، بقى اتصلت بالسفارة الاسترالية، عملت موعد، نزلت لتحت التقيت بالسكرتري كان اسمه كيث اوين اللي صار جنرال مانجر بكامبرا، طلبت منه يعني من انه بدي سافر على استراليا، لا بدك تسافر، مين عندك هوني؟ ما عندي حدا. طيب ليش انت معك شادي هون ومعروف انه بس المسرح منيح وعندك لك انك تصير سوبر ستار وهذا؟ قلت له مزبوط، ولكن لا بدي سافر الى استراليا. اجيت على ملبون هيدي بسنة 71، فوصلت على مطار اسندوم ب6 اذار 1971.
5: طيب الان استاذي نعم. هذه أصبحت نقطة تحول عند حضرتك، رجل مسرحي عاشق للأدب، بدأت الآن تشق مسارك في عالم جديد في أستراليا، حدثنا عن البدايات وكيف بدأت تشق الطريق هنا.
4: والله في هذا العالم الجديد، في هذه الأستراليا العظيمة اللي احتضنتني واحتضنت الألوف من بني أمتي، ربنا بيفتحها بوجهك يعني، بيسكر باب بيفتح 20 باب يعني. وصلت هون كانت الجالية حوالي 6000 نسمة، جالية اللبنانية، وطبعا كان في جالية فلسطينية بتعد كمان هالقد تقريبا، وجالية سورية، جالية مصرية. فكرت رأسا انه انا بدي اعمل شيء هون بالشيء اللي أنا حامله يعني، حامل معي الفرقة المسرحية اللي أسسناها بضيعة القعقور وانطلقت إلى الجوار وصولا إلى الجامعات والمعاهد في العاصمة بيروت. فاسم الفرقة فرقة تموز للمسرح. فرقة تموز للمسرح جمعت بعض يعني الشباب الموجودين هون والصبايا، وبلشت بأول عمل مسرحي بعنوان أبو أحمد وأبو الياس، بين الصراع الطائفي اللي موجود، واللي هذا بيقضي على وحدة المجتمع، وحدة الأمة. فهذا الحوار الطائفي كذا ينتهي آخر شيء بفولكلور وغناء ودبكي، إنه نحن توحدنا سوا، نسينا الطائفية يعني بهالمعنى هذا آخر شيء. لقيت إقبال بعد رأسا، بلشت بعمل تاني مسرحية المنبوذ للأديب الكبير سعيد تقي الدين، أخذت ضجة بالجالية لأنه عملناها بكولينغود تاون هول، بعدين رجعنا عملناها مرة تانية بملبون يونيفرسيتي، وقربت الناس من بعضها يعني. انبسطت أنا أنه يقولوا أنه هذا الشاب اللي واصل جديد مع هالفرقة اللي اسمها فرقة تموز للمسرح قدر يعمل هالجالية 6000 واحد، عيلة وحدة. وبصراحة هاي كانت الجالية بوقتها يعني، كان بعد ما تعمر جامع عمر بن الخطاب ببريستون، كان المونسنيور بولس الخوري يستقبل المصليين المسلمين كل يوم جمعة في هول كنيسة سيدة لبنان بريس داون ستريت كارلتون. هاي كانت المحبة وهاي كانت الوطنية.
5: طيب أستاذي، كان ما بين المسرح كان أيضا لك تجربة إذاعية مع SBS، ولك حضور طبعا بصوتك الجميل الجهوري المسرحي، خبرنا عن هذه التجربة وإلى متى امتدت؟
4: سنة 1975 اتصل فيي صديقي رحمه الله اسمه رشا بحري، وأخوه جورج الله يطول بعمره وبعده موجود هون، قالوا لي في 6 مسؤولة عن BBC بلندن فلسطينية من يافا اسمها سهيلة مرزوق، بدها حدا صوت رجال يكون، وأنت عندك الصوت وعندك خبرة يعني مسرحية، وهذا شو رأيك تلتقى فيها؟ فالتقيت أنا بأختي الكبيرة سهيلة مرزوق رحمها الله، فالتقيت بالست سهيلة وبلشت معها بالستة وسبعين بثري اي اي، كانت الإذاعة بسيدني 2EA وبملبون 3EA. بلشنا بساعة من الوحدة للتنتين وانطلقنا من هونيك يعني، وبعدين صارت الأس بي أس وبقيت فيها من سنة 76 للـ84. بالـ84 أنا كبرت المصالح لأنه نحن فتنا بالهوسبيتاليتي، فعندي خبرة بالمطاعم وأشياء مثل هيدي. بلشنا أول شيء بملك بار صغير أنا وخيي الياس وأخي فؤاد، بعدين انطلقنا إلى كفاي بالـ76، جبنا العيلة، بلشت الحرب بالـ75، جبت الوالد والوالدة وأهلي كلهم لهون، اشتغلنا كلنا كعيلة بكفاي، بعدين بمطاعم أسسنا صوفيا بيزا هاوس ببيرك رود كامبرويل، ومنها جينا على لايغون ستريت كارلتون اشترينا توتوس بيزا هاوس، ذا فيرست بيزا هاوس ان أستراليا، وبتعرف لايغون ستريت كارلتون كانوا يعتبروه ليتل روما هونيك. استطعنا كعيلة وقت اجوا التليان ورفعوا التحية بلايغون ستريت انه انتو شعب عظيم، عرفوا يعني انه نحن قدرنا نعطي الوجه الحضاري للهوسبيتاليتي في هذه البلاد.
5: طيب أستاذ، الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى. أنت بسم الله ما شاء الله كان لك أيضا أياد بيضاء من خلال يعني رئاستك لمؤسسة الوفاء الإنسانية، خبرنا عن هذه التجربة الإنسانية عبر مؤسسة الوفاء.
4: مؤسسة الوفاء الإنسانية تأسست في لبنان أثناء الحرب الأهلية تذكر وما تنعاد، طلب مني أني أترأسها بملبون هون سنة 1985 من 85 للـ95. هذه المؤسسة كنا نعمل حفلات مناسبات مهرجانات يكون يعني عودة الريع المناسبات هيدي دعما لأطفال لبنان عبر المؤسسة في لبنان، لا فرق بين طفل مسلم أو بين طفل مسيحي أو بين طفل درزي، الإنسان هو إنسان يعني. فكنت ناجح جدا بهالمسؤولية هيدي خلال العشر سنين.
5: أستاذ سامي، حضرتك عاشق للمسرح، تحضرني الآن مقولة للكاتب المسرحي الكبير الإنجليزي ويليام شكسبير، طبعا ذكرها في مسرحيته كانت بعنوان كما تشاء As you like it، تحديدا العبارة تقول الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون، قررها بعد ذلك الفنان يوسف وهبي. هل ترى فعلا أن الدنيا مسرح كبير ونحن فيها ممثلون؟
4: طبعا منا من يمثل ويجسد الخير ومنا من يمثل ويجسد الشر. أنا بعتبر أنه السماء والجحيم هما في الإنسان في المجتمع، بقدر ما الإنسان يكون يمثل ويجسد الخير بحياته والمحبة والإصلاح والبناء، بقدر ما يكون قريب من السمو من السماء يعني. ومن هون نحن منقول المبادئ هي للشعوب، مبادئ الأحزاب والحركات والتيارات السياسية وغيرها في بلادنا هيدي لازم تكون لمصلحة الناس لمصلحة الإنسان، وإذا ما كانت هيك تنضب ويسكروا ويسكتوا بقى، لأنه حاجتنا بقى دمار وقتل وحقد وكراهية. أنا أجسد بحياتي الخير وبعتز بذلك، وأنا مؤمن أنه إذا الإنسان عنده إيمان قد حبة الخرجل، بهالإيمان هذا بيقدر أنه ينقل الجبال ويكسر الصخور والمحن.
5: أستاذ سامي مظلوم، شكرا على رحلة الذكريات وطولة العمر إن شاء الله لما فيه مصلحة الجالية والعطاء الكبير الذي تقومون به هنا في المهجر وأيضا في لبنان. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
10: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
0: شوكت يعني أخذت الصدمة.
10: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: فهي صفحة معنوية. نحكي

0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات، آخر فقرات Good Morning Australia على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا بترا طوء الهندي، وشو في ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا.
0: خلينا نبلش من لبنان، كون هذا الخبر انتشر وترند فايرل على السوشيال ميديا عارية في محيط السراي الحكومي في بيروت. شو عم بيصير؟
1: فارس، بالفعل يمكن هيدي منا الحادثة الأولى، للأسف الحادثة الثانية. الحادثة الأولى السيدة تعرضت للاعتداء والضرب، وهذه الحادثة الثانية بمحيط السراي الحكومي. امرأة أجنبية على ما يبدو يعني تجول بمحيط السراي الحكومي عارية. ويمكن الملفت فارس أنه كانت بعد الحادثة الأولى، ويلي للأسف يعني أشرنا إلى الاعتداء على السيدة التي كانت عارية.
0: بتذكر أنا كنت معطل بس شفت الخبر، وبتذكر يعني التعليق تبعكم عجبني هذا الكومنت على السوشيال ميديا على أحد الصفحات: بدل ما تصوروهم وتبهدلوا فيهم على السوشيال ميديا، ليش ما تتصلوا بالشؤون الاجتماعية أو الجمعيات حتى تهتم فيهم؟ يمكن بمرقوا بحالات نفسية مروا فيها، ومش إنه يلا نصورهم عشان نجيب فيوز على السوشيال ميديا. مؤسف يمكن طريقة تعاطي البعض مع ما يحدث، من حتى مرات بتلاقي حادث مثلا ناس ماسك التليفون تصور بدل ما يتصلوا
1: بالتليفون. هذه الامرأة العارية والاعتداء على الامرأة الأولى يمكن كشفت عري في مكان ما فكري نعيشه، وللأسف كشف عيوب مجتمع بأكمله مثل ما أنت قلت يا فارس. والعتب مش الفعل إنما على ردة الفعل.
0: وصدق بيصير وين مكان، يعني نفس ردة الفعل، يعني هون بأستراليا ولا بدولنا العربية، وين مكان يعني الناس عم بتعاطوا بطريقة غريبة مع أحداث عم تمر معهم بحياتهم. رح نروح على موضوع كمان شغل السوشيال ميديا ابتداء من مصر. ممثلة مصرية اسمها آية سماحة نشرت على حسابها على السوشيال ميديا صورة تظهرها هي وزوجها يتبادلان قبلة. هالموضوع عمل غضب شديد بالشارع المصري، البعض وصل لحد انه تمنشن وزارة الداخلية المصرية لاتخاذ اجراءات ضد هذه الممثلة.
1: بالفعل فارس، واليوم يعني ان تثير قبلة مجتمع باكمله، رأي اخر يرى ان المجتمع المصري متصالح مع مشاهد العنف وحتى مشاهد القبل بالسينما المصرية، ولكن يرفض قبلة بين زوجين بمكان عام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل جدلية خلقت حالة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: بسياق هذا الجدل ما بين أنه والله إحنا مجتمعات محافظة لا نسمح بذلك، وما بين ما ذكرتي بترا، كان ملفت أيضا الممثلة ثراء جبيل اللي انضمت إلى دعم آية سماحة وكسر ما يعني وصف بالتابو المحيط بها القبلة. نشرت صور من زفافها تظهرها هي وزوجها يتبادل القبل مع تعليق طب أهو.
1: وامتد يمكن الجدل أو يمكن التضامن ليشمل نساء أخريات نشروا صور مماثلة بإعلان لمواقفهم ومواجهة نسائية. لما يظنوا اليوم فرض على قيمهم الخاصة على الجميع؟
0: عجبني هذا التعليق: احنا ما عندناش رجالة تبوس ستاتهم، احنا لا نقبل. يرميها من الشباك يطلقها، بس إنما بوس لا.
1: وأجان فارس الجدلية يلي أحيانا صحية لأنه عم تظهر للعلن أفكار نحن منعيشها ومنتبنيها. وكمان تعليق آخر، مبادرة مجتمع النساء بتقول ليش نفس الغضب الأخلاقي ما بيظهر قدام الجرائم ضد النساء، الجرائم الحقيقية. المشكلة مش بالأخلاق، المشكلة أنه في ناس بقت رفض تشوف علاقة زوجية قائمة على الحب والاحترام المتبادل.
0: زي ما قلت يمكن المسير شيء يعني معين يثير الجدل، إذا ظل النقاش ضمن إطار صحي ما بين يعني اللي برفض ما عم برفض مع مهاجمة الآخر ويعني بث السهام القاتلة عليه، بضله نقاش في إطار السوشيال ميديا الناس برجعوا بنسوا بعد شوي.
1: فارس، من هالخبر خليني روح أنا وياك إلى اليوم انتصار قضائي حققته شاكيرا بهالتوقيت بالتحديد فارس قبل كأس العالم لهذا العام.
0: صحيح، شو عندنا تفاصيل؟
1: تفاصيل فارس بتقول إنه شاكيرا يلي كانت اليوم حصلت على حكم بالبراءة بقضية التهرب الضريبي بإسبانيا مع إلغاء غرامة بقيمة 55 مليون يورو بالتزامن مع طرح أغنية دايداي الرسمية لمونديال 2026. أن يصدر هذا الحكم بهذا التوقيت يمكن حقق هيك لحظة فرح خاصة لشاكيرا.
0: نختم منوعاتنا اليوم مع هذه السيدة، عمرها 78 سنة، حصلت على شهادة جامعية وكمان شغلت السوشيال ميديا. هي من بلدة دالية الكرمل، من قريب على حيفا، هي يعني ضيعة درزية، حصلت على البكالوريوس وعمرها 78 سنة. شو حلو نختم معها،
1: يا الله،
0: لأنه الواحد يعني it's never too late، بيقدر يبلش إمتى ما بده إذا عنده الشغف الكافي.
1: مين قال إنه العمر بحط هيك بحط مدة صلاحية لأحلامنا ولطموحنا؟ كان لابد من هيك ختام هذه الحلقة على لحظة إنسانية بتحفزنا دايما نتمسك بأحلامنا.
0: هاي كانت منوعاتنا من Good Morning Australia. بركي بكرة منقولكم عن أسعار تذاكر حفلة شيرين بالساحل الشمالي. حلو أنها رجعت، أنا الحقيقة
1: كتير حبيت، كتير حبيت،
0: وإن شاء الله يعني هالمرة تكون
1: بثبات
0: ثالثة ثابتة
1: يا رب. نتمني لها كل الخير. بدنا نشكركم بختام هالحلقة على كرم مشاركاتكم. بدنا نشكر كل الزملاء أيضا والزميلات اللي كانوا جزء ما بيتجزأ من حلقتنا. كوثر الحنبوري، شكرا، شكرا من القلب. علاء التميمي، شكرا أبو علي من غرفة الأخبار، وشكر الأكبر لألك رفيق كل صباح فارس حسن.
0: ألف شكر عزيزتي بترة طوق الهندي، سعدنا كثير بصحبتكم اليوم وبالحوار المباشر. لقونا بكرة بنفس الموعد الساعة 6 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.
1: إلى اللقاء وكونوا بألف خير.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: قتل 3 أشخاص في مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان، عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات. وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وول في مؤتمر صحفي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة كانت على مقربة من المكان.
1: Today, the FBI responded to assist our local law enforcement partners at the Islamic Center of San Diego. This was based on reports of an active shooter. As the chief said, what we know at this time is that there are 3 deceased adult males, and those are the presumed victims at this time.
0: هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لما وصفه بالوضع المروع بعد إطلاق نار وقع في مسجد في ولاية كاليفورنيا. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري مخطط له ضد طهران. وقال ترامب أن حلفائه في الشرق الأوسط أبلغوه بأنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية. وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إنه تطور إيجابي للغاية. بالمقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، مؤكدا في بيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، وتطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع تعويضات عن الحرب، فيما تواصل التأكيد على سيطرتها على مضيق هرمز. هذا وسار المئات من أفراد إحدى القبائل الإيرانية الرحل في شوارع طهران منضمين إلى حشود تعهدت بالقتال إذا استنفت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات.
2: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
0: نبقى أيضا في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع إسرائيل. تأتي تصريحات عون بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل، كما يجمل لنا ذلك مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة.
3: بانتظار استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 2 و3 من حزيران، من المهم الإشارة إلى المسار الأمني في هذه المفاوضات الذي سينتقل في البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. ستكون خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار على رأس الأجندة اللبنانية، طالما أن الإعلان عن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يحترم بعد يومين تقريبا من موعده.
0: تسابق الفرق الطبية الزمن لاحتواء تفشي سريع لفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع يشكل حالة طوارئ صحية عامة. ويعود التفشي إلى سلالة بونديغو من الفيروس والتي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، وقد أسفر التفشي عن أكثر من 400 حالة مشتبه بها وأكثر من 100 وفاة، فيما وصلت الإصابات المؤكدة إلى العاصمة الأوغندية كامبالا وإلى مدينة غوما المكتظة بالسكان في الكونغو. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المكاسب الإنسانية مهددة بالتراجع ما لم يتم تقديم دعم دولي عاجل.
4: Nearly 9 million people across the eastern provinces of Ituri, North Kivu, and South Kivu are facing crisis or worse levels of hunger, further straining fragile health systems, while only 30% of required health funding has been mobilized. We call on the international community to urgently scale up support for both the Ebola response and the broader humanitarian response in the DRC. Without immediate action, life-saving assistance will not reach those most in need.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا أمطار 18، سيدني أمطار 20، بريزبن أمطار 24، وأخيرا داروين أمطار محتملة 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من 2 إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين في داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة أن الجثث الثلاث عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة للمنزل الواقع في شارع ريموند بمنطقة كامبل تاون، حيث عثروا داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبل تاون. قتل 3 أشخاص في مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات. وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وول في مؤتمر صحفي إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة على مقربة من المكان.
1: Today, the FBI responded to assist our local law enforcement partners at the Islamic Center of San Diego. This was based on reports of an active shooter. As the chief said, what we know at this time is that there are 3 deceased adult males, and those are the presumed victims at this time.
0: رحب الرئيس